أفأتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون

جاءك من العلم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم شمس الشموزه.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال أكيد البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا بتسمعونا من خلال أثير والشاشة. صباح الخيرات والمسرات والليرات، صباح نهار جديد، يوم جديد، وبداية أسبوع موفقة بتمناها لكل المستمعين والمشاهدين.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. بداية أسبوع جديد أكيد بنتمنى لكم فيه الخير والبركة، بنتمنى فيه الرزق إن شاء الله، بنتمنى فيه كل الأخبار والبشائر الحلوة يا رب على الجميع، على كل من يسمعنا وكل من انضموا إيانا في هاي اللحظات. بداية نهار جديد وأسبوع جديد، اليوم الأحد الموافق 23 من آب أغسطس من عام 2026 ميلاديا، الموافق العاشر من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

مستمعينا اللي بتسمعونا من خلال الراديو وانتم رايحين على شغلكم، السائقين، الموظفين، صباحكم خير. صباح نهار اليوم ان شاء الله يا رب. نعرف الواحد الصبح بكير لما بفيق وبيكون مستعجل ورايح على شغله، بنفس الوقت مش حابب انه يسمع اي صوت، انما حابب يعرف شو في اخبار في هالبلد. ان شاء الله يا رب نكون رفقاء درب مؤنسين لكم خلال طريقكم، ونكون خفيفين الظل عليكم من خلال استماع وايانا في برنامجنا الصباحي. مواضيع كثيرة رح نطرحها ونناقشها في نهار اليوم الأحد. صباح الخير لأهلنا في طول كرم، لكل شبر فيها، لكل حي، لكل منطقة، لكل الأحياء، الشمالي، الجنوبي، الغربي، الشرقي، لكل أهلنا في العزب، الضواحي، لكل أهلنا كمان في مناطق الشعروية، وادي الشعير، الكفريات، أو أهلنا من المخيمات. صباح الخير من طول كرم نبرقها في صباح اليوم لأهلنا في نابلس وفي جنين، في قلقيلية، طوباس، سلفيت، رام الله، بيت لحم والخليل وأريحة وكل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير لأهلنا في القدس، عاصمة فلسطين الأبدية. صباح الخير لأهلنا وناسنا وأحبابنا في الداخل الفلسطيني المحتل، شرفتونا ونورتونا وآنستونا يوم أمس السبت. رح نحكي بهاي الجزئية، بس خلوني أكمل صباحياتي لأهلنا في غزة وأهلنا في وأهلنا أبنائنا المغتربين خارج فلسطين. يعني إذا كان التوقيت بتوقيتنا فصباح الخير لإلكم، أما إذا كان التوقيت مش بتوقيتنا فمساء الخير لعيونكم. المهم دايما يا رب تضلوا بصحة وبسلامة وبخير، فصباح الخيرات والمسرات للجميع. نهار اليوم الأحد عنا كتير من المحطات. أول محطة رح نحكي فيها اليوم عن حالة الطقس. لو بدنا نحكي من بداية الصيف يمكن ما شدت درجات الحرارة، مع ارتفاع نسب الرطوبة مثل هاليومين اللي مرقوا مع هالكتلة الحرارية، لكن اليوم من خلال الراصد الجوي ليث العلامي رح نعرف متى رح تنتهي الكتلة الحرارية الحالية ومتى رح نبدأ نشعر بأجواء الخريف القادمة. كمان من محطاتنا رح نحكي أو نوصف كيف كان المشهد يوم أمس في مدينة طول كرم. الحمد لله رب العالمين، المشهد كان أكثر من رائع. المشهد اللي طال انتظاره مع عودة فتح حاجز شوفة أمام دخول مركبات أهلنا من الداخل الفلسطيني المحتل. الغرفة التجارية عندها جدول من الفعاليات المليء رح تحكي عنه بالتفصيل. كمان من محطاتنا لليوم، عارفين شو يعني إنه بلدة سباستيا تدخل قائمة اليونسكو؟ هالشي شو بيعني لحتى تصير آثار سباستيا تراث عالمي؟ هاي المواضيع كمان رح نناقشها اليوم في برنامجنا. ومن محطاتنا من خلال الشاشة إلى صناعة القرار، شو الشيء اللي بيهدف لإله البرلمان الشباب الفلسطيني الذكي؟ يسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا. هاي هي مواضيعنا، هاي هي فقراتنا، هاي هي محطاتنا. خلوكم معنا لحتى تتعرفوا وتستمعوا وإيانا إلى كافة التفاصيل. صباح الخير للي عمالهم يبعتونا رسائل نصية على الواتساب على الرقم 00970-5999-40990، أو اللي حابين يتصلوا علينا ويشاركونا باتصالات هاتفية على الرقم 0926-8-49. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد. يسعد صباحكم.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا. صباح الخير لأهل الخير، الأهل والأحباب، الناس اللي متابعين وإيانا الدائمين لبرنامج طلة فجر. صباح الخير لرعاة البرنامج شركة الماسة شنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت، ومرسيدس. تواصل الصراف في أفضل الأسعار تجدها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. يسعى صباحاً رعاة برنامجنا. كمان من الرسائل اللي عملها بتوصلنا من اللحظة الأولى لانطلاق برنامجنا راني برابرة: اللهم إنا نسألك هدوء النفس، طمأنينة القلب، وانشراح الصدر. كمان من أسامة: يسعد صباحك أخت ريهام وصباح أهلنا بطول كرم، بحب أصبح على حفيدتي ميلانا. من أسامة: يسعد صباحك يا أسامة، صبحك وربحك بكل الخير. كمان من الأخ وجدي الجابي: صباح الخير وبداية أسبوع مباركة، اللهم اجعل هذا الصباح نورا في الطريق، تيسيرا في الخطى، بركة في الرزق، راحة تمتد في القلب، اللهم افتح لنا أبواب فضلك واصرف عنا كل هم، وامنحنا من لطفك ما يجعل أيامنا أجمل وأهدأ. من وجدي الجابي. يسعد صباحك يا رب أستاذ وجد الجابي، صبحك بكل الخير أكيد إلك ولكل العائلة والأحباب. صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام. اسمحوا لي أني أحاول هيك شوي أوصف لكم من طرفي كيف شفت المشهد امبارح، كيف كان في مدينة طول كرم. خليني أوصف لكم كيف كانت الأوضاع في طول كرم: حصار، إغلاق، أوضاع سيئة جدا، عدوان، اقتحامات متكررة، حركة اقتصادية معدومة، ركود تجاري بشكل شبه كامل، ما في أي سيولة اقتصادية تجارية، أي سيولة لأي شيء معين في طول كرم. كانت طول كرم شوارعها عبارة عن، ممكن يعني بالفترة الأخيرة شويها تحسنت، بس يمكن لو بدنا نحكي قبل سنة كانت عبارة عن مدينة أشباح تقريباً، أنه ما في حركة مواطنين وأهالي، الناس كانت طفرانة ولا زالت طفرانة، الناس ما معها مصاري أصلاً، يمكن اللي كانت مدخرته يمكن صرفت جزء كبير منه، فعمالها بتتمسك بالجزء الأخير القليل اللي معها. في ناس كتير موظفين في القطاع الخاص عمالهم بيداروا شؤون بيتهم ومصاريفهم الشهرية، يعني دادي دادي زي ما بقولوها. الموظف الحكومي اللي الله يكون له ألف معين، ما حدا بيقدر يوصف وضع وحال الموظفين الحكوميين لأنه صعب نوصف، عندنا حالات كتيرة، المتقاعدين، الموظف الحكومي بكل القطاعات. هلأ في مدن تانية فيها شغل، فيها حياة، فيها روح نوعا ما، لأنه شوي مفتوحة، في دخول أهلنا من الداخل فلسطين المحتل، كبرها كمان بيفرض عليها أنه يكون في عندها أشغال، بحاجة إلى أيادي عاملة، القطاع الخاص شغال، فها نحكي شوي كانت الأوضاع أحسن. إنما طول كرم مرت بظروف ما يعلم فيها إلا ربنا، كان صعب جدا على أي حدا تاني من برا طول كرم يتحمل اللي كان موجود في طول كرم. على العموم شفتوا كل هالسوء اللي مرينا فيه في طول كرم؟ المشهد اللي كان مبارح كان بيرد الروح، كان بيرد الروح، لأنه الحمد لله رب العالمين بالفترة الأخيرة حاجز عناب صار بيفتح أبوابه للداخل وللخارج، أي نعم بساعات معينة، ولكن هذا يعني قفز جديدة، يعني قفز نوعية جديدة عمالهم بيعيشوها الأهالي بتحركاتهم وتنقلاتهم، الزوار اللي جايين غريبين على البلد صارت أسهل عليهم الفوت والطلعة لطول كرم. فتح حاجز جبارة أمام مغادرة المركبات من الداخل فلسطين المحتل ولو بساعات معينة، لكن كمان نعتبرها إنها ردت الروح فينا. لكن اللي كان فعليا بيرد الروح هو إعادة فتح حاجز شوفة أمام دخول المركبات من الداخل فلسطين المحتل. كنت معكم بالبث المباشر لهاي اللحظة المهمة اللي استنوها كتير أهلنا في طول كرم وأهلنا من الداخل. تخيلوا معاي لما كانوا بيروحوا على مناطق تانية كانت بتاخد منهم الطريق ساعة، ساعة وشوي، أو حتى لو بدهم يجوا على طول كرم كانت تاخد منهم الطريق تقريبا ساعتين، بس مبارح ما إعادة فتح حاجز شوفة تقريبا 20 دقيقة، 25 دقيقة،
30 دقيقة 35 دقيقة، قديش عمالنا بنختصر الوقت من النص. فهذه خطوة جدا مهمة، وكنت بسمع الآراء، وكنت بسمع كمان اللي ما كان بيعمل معنا مقابلة، كنت بسمعه هو ماشي بيحكي بارك الله في جهودكم، احنا استنينا هالخطوة من زمان، فقديش كان مهم انه تنجز هذه الخطوة. فالحمد لله رب العالمين. فالأسواق في طول كرم انتعشت من ناحية الحركة المرورية. أقولكم يمكن لو مش بالنفع الكبير اللي كانوا، أو يمكن هو ما إحنا بنوصف نحكي هم التجار ما انتفعوا بشكل كبير، أهنا من الداخل ما كانوا مصدقين، كانوا جايين على الحاجة بدهم يشوفوا هل عن جد يا ترى الطريق منيحة. أنا لو بدي أفوت على طول كرم وبدي أروح سواء من حاجز إجبارة أو من حاجز عناب، هل الطريق كمان رح تكون سهلة علي وهوينة؟ خلونا نروح ونجرب. يمكن ما كان حاطط في خطط في باله أنه ينزل ويتسوق ويكون عنده قائمة مشترياته، يمكن كانت مجرد تجربة، بس بيكفي أنه شوارع طول كرم كانت عمرانة. هذا الحلو بالموضوع، شوارع طول كرم كانت عمرانة. إحنا كنا بنعمة ما كنا مقدرينها، كنا نشتكي من الأزمات، وكنا نشتكي من كثافة عدد المركبات ووقوفها بشكل متواصل على المفترقات نتيجة الأزمات وعدم تنظيم السير. بس الحمد لله رب العالمين، إحنا مبارح عرفنا قيمة إنه إيش يعني البلد تكون عمرانة، عمرانة بأهلها، عمرانة بزوارها، عمرانة بناسها وأحبابها. مبارح بتوقع أنا وبتصور إنه كانت تجربة أولى. هاي التجربة أنا بتمنى يتم دراستها بشكل كتير كويس، وشكل إنه فعليا من ناحية غرفة تجارية ملتقى رجال الأعمال البلدية على رأسهم والمحافظة أيضا. طبعا بدي أوجه كل التحية

اللي كانوا موجودين في بالقرب من حاجز شوفة لحتى يأمن دخول المركبات. والحمد لله رب العالمين، من اللحظة الأولى العشرات من المركبات كانت مصطفة بتنتظر سير الساعة 9 وتفتح البوابة وتدخل هالمركبات. بدي أشكر الغرفة التجارية، بدي أشكر كمان أكيد طبعا كل طاقم إدارة وزملائي في تلفزيون الفجر اللي كنا بالتغطية المباشرة لحظة بلحظة، اللي كنا من المنظمين لمبادرة هلا طول كرم. هلا طول كرم هالحملة التسوقية، هالحملة اللي كثير من المحلات اندمجت وانخرطت فيها لحتى تقدم عروضات وخصومات للأهالي والزوار. بدي أرجع من جديد وأحكي عن فيما يتعلق بكيف ممكن ندرس المشهد اللي كان مبارح. الحمد لله أيام السبت القادمة رح نشهد بنفس الأعداد وإن شاء الله بزيادة أكثر لدخول المركبات. فهون أنا بتأمل من بلدية طول كرم أنه يكون في دراسة تبدأ بعملية تنظيم الأسواق بشكل مستعجل. قديش إحنا بننظم الأسواق، قديش بيكون في عنا تنظيم لعملية البسطات بالعربيات، ويعني لو نوسع الشوارع شوي بنسهل حركة المرور. قديش لما بيكون في نظام فهذا بيخلق تحسين من الوضع المروري في طول كرم. شرطة المرور كمان بنوجه لهم كل التحية، كل أفراد شرطة المرور اللي موجودين بالميدان وبيعملوا على تنظيم حركة المرور. أتمنى أنه يكون في توزيع جيد للحركة لانتشار أفراد شرطة المرور. في عنا مفترقات أساسية، لكن ما ننسى أنه في عنا مفترقات كمان فرعية أو يمكن بعيدة عن مركز وسط المدينة كمان بيكون في عليها أزمات مرورية. يعني المفروض يكون في عنا شرطي على ميدان جمال عبد الناصر، عند ثابت كمان شرطي، عند مفرقة التفال شرطي، عند أول شارع باريس من فوق شرطي، آخر شارع باريس من تحت شرطي، عند مفرق طلوع المستشفى كمان شرطي، تحت وين وإحنا رايحين من دوار خضوري باتجاه شارع القهاوي كمان هناك في مفترق شوي مبارح كان عليه أزمة، كمان نتمنى يكون في هناك شرطي. توزيع أفراد شرطة المرور بيسهل وبيساعد. كمان الخطوة المميزة اللي عملوها بأنه تم إعفائهن من الداخل من دفع رسوم العدادات، هاي كمان خطوة كويسة وجيدة. باقي التفاصيل من فعاليات هاي بتركها لأكيد ضيفنا اللي رح يكون وإيانا أستاذ قيس عوض رئيس الغرفة التجارية لحتى يحكي لنا أكثر عن كيف مجهزين فعاليات مميزة لأهلنا في طول كرم، وخاصة ما بننسى أنه يوم الثلاثاء بيصادف يوم مولد سيد البشر كلها، أكيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعاليات كثيرة بانتظاركم رح تشهدوها خلال الأسبوع. شو محضرين فعاليات للأطفال؟ هل يا ترى كمان البازار أموره جهزاته؟ طب شو محضرين فعاليات وسط البلد يستفيدوا منها الكبار والصغار؟ كل هاي الأسئلة رح نسألها لرئيس الغرفة التجارية الأستاذ قيس أبو آدم. وصباح الخير لإلكم مشاهدينا ومتابعينا. أطلت عليكم الحديث لكن حاولت أني أوصف لكم وأجمل لإلكم كيف كان المشهد. شخصيا أنا كنت سعيدة برؤية الوجوه الجديدة في مدينة طول كرم، كنت سعيدة بأنه الناس تحركت وتنشطت ونزلت على السوق. يمكن لو جابت غرض غرضين ما نزلت على السوق، تفاعلت مع هالكم. وأكيد من خلال التغطية المباشرة عبر القناة الثانية من تلفزيون الفجر كنا بنشوف ونتابع حركة المرور بشوارع مدينة طول كرم من أول النهار حتى لساعة متأخرة من الليل، كيف كانت حركة مرور الأهالي والمركبات. فكل التحية والاحترام. فيسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا. لا تنسوا الرسائل الصباحية، لا تنسوا عمين حابين تصبحوا، عمين حابين تلقوا التحيات. كل هذه التفاصيل من خلال الرسائل النصية أو المشاركات الهاتفية. تعالوا نروح لمجمل الأحداث وآخر التفاصيل الإخبارية لصباح نهار اليوم الأحد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية. إصابة شابين بجروح متوسطة بعد تعرضهما للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة.

بجروح ما بين متوسطة وطفيفة جراء شجار وقع في بلدة سلوان بالقدس المحتلة ليلة السبت الأحد. في سياق آخر منفصل، مصادر مطلعة على المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة تفيد لقناة كان العبرية بأن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أبلغوا واشنطن باستعداد تركيا لنشر منظومة رادار في مطار أبو ظهور شمالي سوريا، والذي تعرض لهجوم إسرائيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع. رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك يقرر عدم توفير حماية أمنية لرئيس حزب يشار ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق يادي أزنيغوت، رغم طلبات متكررة من طاقم أزنيغوت الذي يقول إن مستوى التهديد الموجه إليه ارتفع في ظل الانتخابات والتهديدات الإيرانية التي تستهدف مسؤولين إسرائيليين. أوساط إسرائيلية أبدت في مستوطنات غلاف غزة مخاوف متزايدة من عودة ظاهرة الطائرات البرقية، وذلك عقب العثور على 4 طائرات منها منذ يوم الجمعة الماضي في محيط كيبوتس ناحي العوز وبئيري. وأيضا من أبرز العناوين في الشأن الإسرائيلي، رئيس حزب يشار أزنيغود يتنصل بشدة من مطلب رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس الداعي لاعتراف إسرائيلي بدولة فلسطينية. ومن أبرز الأخبار على الصعيد الدولي، حيث ارتفعت حصيلة وفيات الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 329 شخصا عقب انتشال جثث 8 أشخاص وفق أحدث حصيلة نشرتها الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في البلاد. أما إلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الأحد مقابل الشيكل بشيكلين فارزة 99 أجورة، الدينار الأردني يصرف ب4 شواكل فارزة 21 أجورة، اليورو الأوروبي يصرف ب3 شواكل فارزة 49 أجورة. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم في برنامجنا الصباحي.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا، والرسائل ما شاء الله عملها بتوصلنا. صباح الخير للجميع، لجميع طاقم الفجر، وخاصة لريهام ولطول كرم الحبيبة من سوسن عويضة. يسعد صباحك يا رب يا سوسن، صبحك وربحك بكل الخير، صباح المسرات لعيونك. من أحمد بيحكي لنا: لا تجعل بطء الطريق يقنعك أنك لا تتقدم، الخطوة الصغيرة ما زالت مسافة قطعتها. صباح الخير ريهام وطاقم طلة فجر، بكرر موضوع الحاويات دوار شويكة شيء لا يعقل. من أحمد، يسعد صباحك يا أحمد، صبحك بكل الخير. أنا كل هاي الملاحظات عمالي بسجلها وبجمعها علشان مباشرة نبعتها لرئيس البلدية وناخد رد كامل عليها كيف أنجزوا كل هذه الملفات. نروح مشاهدينا ومتابعينا الكرام الآن إلى أول محطة من محطاتنا، ألا وهي حالة الطقس، كيف راح تكون الأجواء والحالة الجوية خلال الأيام القادمة لهذا الأسبوع. خلونا نرحب بضيفنا ليث العلامي الراصد الجوي. يسعد صباحك ليث.
1: يا هلا، يسعد صباحك ريهام، وصباح الخير دائما لجميع السادة المتابعين والمشاهدين.
0: صبحك بكل الخير ليث. ليث، الكتلة الحرارية اللي كانت مأثر علينا اليومين اللي مرقوا بصراحة يعني عن الصيف كله، بس بدنا نعرف وإياك، هل يا ترى رح تمد لأيام قادمة ولا رح تنتهي قريبا؟ كيف رح تكون طبيعة الأجواء خلال هالأيام؟
1: أكيد يعني إحنا ملاحظين إنه لسه في عنا تواجد أو امتداد أو فترات ترتفع فيها درجات الحرارة، وهذا شيء يعني طبيعي جدا ومعقول بالنسبة لهيك فترة من السنة. يعني ما بدنا ننسى إنه نستثنى في عز فصل الصيف، يعني نحكيها لوجودنا بمرحلة متقدمة من شهر آب، وبالتالي ما زال يفصلنا عن نهاية فصل الصيف فلكيا حوالي شهر، يعني بعد شهر من الآن ينتهي فصل الصيف الفلكي ونبدأ بفصل الخريف. فشيء طبيعي إنه متأثر بين الفينة والأخرى يعني بكتلة هوائية أكثر حرارة من المعتاد، ترتفع معها درجة الحرارة لمستويات معينة تجعل الشعور بالحر أكثر في بعض الأيام خاصة خلال ساعات النهار. ولكن بدي أرجع أحكي بنقطة سبق يمكن حكيناها وأنا حكيتها على الفيسبوك، حتى الآن الصيف ضمن الطبيعي إلى حد ما، يعني صح في حر، أنا ما بحكي يعني ما في صيف بيجي ما في حر، ما في صيف بيجي بارد أو ما في صيف بيجي بدون ما نشعر فيه بالحر. ولكن إذا بدنا نقارن كأرقام درجات الحر من بداية فصل الصيف فلكيا وحتى صباح هذا اليوم، ما بدي أحكي عن لقدام صباح الشهر حتى ينتهي، ولكن عن آخر شهرين اللي هم الشهرين اللي بلشوا فصل الصيف، درجة الحرارة حتى الآن يعني ضمن الإشي المعروف والإشي الطبيعي إنه يصير عندنا بشهر 7 وبشهر 8، يعني أعلى درجة حرارة عظمى، يعني إذا بدي أقيسها على مستوى مدينة القدس كمثال بسيط وسريع، أعلى درجة حرارة عظمى وصلت في مدينة القدس منذ بداية فصل الصيف وحتى اليوم هي 35 درجة مئوية. طبعا هاي الحرارة أو هاي الدرجة اللي بدي أمسكها وأقارنها ب شو كان في عندنا تسجيل درجات حرارة في صيوف السنوات الماضية على الأقل تقدير، يعني في آخر 3 سنوات نجدها أنها نعمة. يعني في الصيف الماضي وصلت درجة الحرارة في القدس في بعض الأيام إلى 39 و 38 و 40، وصلت 40 رسميا في 12/8/2025 السنة الماضية، وأيضا في الصيف اللي قبله واللي قبله واللي قبله كانت تصل درجة الحرارة في بعض الأيام إلى 37 و 38 و 36 درجة مئوي، وهيك قيسيها برضو على بقية المناطق. معظم المناطق يعني صح كانت تدفع درجات الحرارة عن معدلات، لكن درجتين ثلاث أربعة، لكن ما صار في عنا تطرف ارتفاع درجات الحرارة، ما صار في عنا درجات حرارة استثنائية أو تجاوزت معدلاتها بحدود مثلا 10 درجات مئوية. حتى الآن الصيف ماشي معنا يعني بشكل نوعا ما هادي، شكل في حتى الآن بنشوف يعني بساعات اللي حتى لو شعرنا بساعات النهار بالحر، لكن ممكن الكثير بلاحظ أو كثير ناس بتلاحظ إنه بساعات المساء وساعات الليل المتأخر وساعات الفجر والصباح الباكر في بيصير عنا شوية نسمات منعشة، نسمات لطيفة، بيصير في عنا نسمات يعني ندية. فهذا الإشي بدل على إنه الصيف حتى الآن ماشي بدون كثير حرارة شديدة أو موجات حارة مرهقة ومزعجة ومتعبة بشكل كبير، بالإضافة لإنه هي النقطة اللي برضو البارزة عندنا. الحر المشعر في جزء كبير من الحر المشعر في أيام الصيف والأيام اللي حكيتيها يعني آخر يومين هي جزء لا يتجزأ من موضوع الرطوبة العالية. يعني إحنا ممكن نشوف في كثير أيام أو شفنا في كثير أيام بالأسابيع الماضية تواجد الغيوم في كثير من الصباحات وكثير من صحيح. حتى ساعات النهار وكثير من ساعات المساء والليل. هاي الغيوم دلالة على إيش؟ دلالة على إنه في رطوبة في الجو، فبكون في عنا شعور بالحرارة نتيجة الرطوبة العالية المتواجدة في الأجواء وليست درجة الحرارة الفعلية نفسها هي المرتفعة. هذا هو موضوع الصيف أو تقييم الصيف لحتى الآن على حتى هذا اليوم باختصار. إذا بدنا نيجي نحكي عن التوقعات لبقية هذا الأسبوع، أو خلينا نحكي مش بس لبقية هذا الأسبوع حتى نهاية الشهر، يعني إحنا اليوم 23/8، يعني في حنا حوالي أسبوع أو 8 أيام حتى ينتهي شهر آب. درجات الحرارة رح تظلها تقريبا بنفس النمط، يعني عنا من اليوم لغاية أسبوع أو 8 أيام في تذبذب طفيف في درجات الحرارة، سواء ارتفاع طفيف أو انخفاض طفيف، يعني ما في عنا تغيرات كبيرة، لا رح تنخفض بشكل كبير ولا رح ترتفع بشكل كبير. يعني في يوم رح ترتفع في درجة درجتين وفي يوم رح ترجع تنزلهن هذول الدرجة أو الدرجتين، ورح تقريبا تصير بنمط يعني خلينا نحكي شبه مستقر شبه ثابت، في تذبذبات أو اختلافات أو تغيرات طفيفة على درجة الحرارة بين اليوم والآخر، ولكن إجمالا هي رح تكون بقية الأيام من هذا الشهر يعني أعلى من المعادلات بحدود 2-3 درجات مئوية، يعني نقدر نحكي إنه حر متوسط الشدة كمان مرة بدون إنه في عنا بوادر لأي ارتفاع استثنائي أو ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.
0: الأهم من هذا على صعيد المناطق القريبة من طول كرم، جنين، قلقيلية، رطوبة هي المهم بالنسبة لنا، إنه قديش ممكن يكون في تغيير على نسبة الرطوبة، هل يا ترى رح نشهد انخفاض ولا رح تكون مثل ما كانت خلال اليومين اللي مرقوه؟
1: يعني موضوع الرطوبة صراحة ما بنقدر نحكي انه رح يكون في عليها تراجع كبير او تغيير كبير. ليش؟ لانه احنا بهاي او بهيك فترة من السنة احنا اصلا زي ما بيحكوها او زي ما ممكن الواحد يحكي موسمها، يعني هذا هو لما نحكي مثلا موسم المدارس، موسم الاعياد، موسم هذا موسم الرطوبه، هذا موسم الرطوبه. ليش؟ لانه احنا باواخر فصل الصيف وبدايات فصل الخريف بتكون مياه البحر المتوسط شبعت او تشبعت بالحراره اللي كانت موجوده وبتشع الشمس اشعتها من الأسابيع والأشهر الماضية منذ نهاية فصل الشتاء وبداية إنه يصير في عنا تسخين في درجات الحرارة، فبتكون مياه البحر المتوسط شوي شوي قاعدة بتغلى على النار هادية، بتغلى. ففي آخر فصل الصيف وقرب يعني الخريف بتكون هاي الحرارة بدأت تتحول إلى بخار ماء، وهذا البخار الماء بنقل للمناطق المحيطة والقريبة من البحر المتوسط مثل مناطق الساحل الفلسطيني والسهول الغربية على شكل رطوبة. فإحنا بنحكي إنه دائما هاي الفترة الصعبة من الصيف ليس من ناحية درجات الحرارة، زي ما حكينا درجة الحرارة حتى الآن يعني خلينا نحكي ضمن المعدلات أو بتطلع المعدلات بشحطة أو شحطتين، لكن هو موضوعنا موضوع الرطوبة، لأنه إحنا دائما في فصل الصيف خلاص عندنا بيكون البحر المتوسط اكتسب طاقة حرارية كاملة كبيرة طيلة الأسابيع الماضية، فبلش يحولها لبخار مي، وهذا البخار المي هو عبارة عن الرطوبة اللي احنا نشعر فيها في أواخر دائما فصل الصيف وبداية فصل الخريف، اللي هي أحيانا برضو تعملنا الأجواء الندية خلال ساعات الليل وأحيانا ظهور الغيوم على طبقات منخفضة. فالرطوبة للأسف راح تكون هي جزء وتحصيل حاصل لما تبقى من الأيام القادمة من شهر آب وأرضه خلال شهر 9، لكن إحنا يعني بنعول دائما لما نروح باتجاه فصل الخريف مع بدء انخفاض درجات الحرارة بصير تأثير الرطوبة أقل. يعني أكيد الرطوبة مع درجة حرارة 30 مثل لما تكون مع درجة حرارة 25 أو 22 أو 20، فإحنا تعويضنا بيكون إنه صح في رطوبة بقية فصل الصيف وخلال فصل الخريف، لكن لما يكون في عنا تزامن مع انخفاض درجات الحرارة، تزامن هذه الرطوبة مع انخفاض درجات الحرارة بسبب قربنا من فصل الخريف، يعني بيصير تأثيرها أهون. لكن بدنا نتحمل ما تبقى من فصل الصيف، راح الكثير وظل القليل، وإن شاء الله هاي الأيام والله
0: ضل القليل
1: قاعدين من قلب الفصول وبشكل يعني زي لمحة البطل زي الحلم الأيام الفصول بتروح بتيجي.
0: وانت حكيت عادين يعني ما ضلش إلا القليل من فصل الصيف، بس بدي هل في عندكم نظرة هيك شوي توقعات للفترة البعيدة نوعا ما، حول إنه ممكن نبلش نعيش أجواء الخريف أبكر من كل سنة؟
1: ممكن يعني صراحة في عندنا توقعات لافتة وتستحق الاهتمام والمتابعة، موجودة على معظم المراصد العالمية للتوقعات الموسمية. دائما في عندنا نوعين من التوقعات، التوقعات العادية اليومية اللي بنحكي فيها تفاصيل درجات الحرارة واليوم، في عندنا توقعات احنا بنسميها فصلية او موسمية او شهرية، يعني هي بتكون على مدى 3 أو 4 أشهر للامام للمستقبل. بعض او معظم التوقعات الموسمية لما تبقى من نهاية فصل الصيف وبحلول فصل الخريف وحتى يعني شهر 11، احنا نحكي عن فترة صحيح بعيدة لكن نخذ على من باب الإشارات أو من باب التوقعات الأولية، تعطي إشارات لخريف مبكر وتعطي إشارات أنه هذا الخريف راح يكون نشط بالحالات الجوية الماطرة، راح يكون في معدلات الأمطار أعلى من المعتاد ربما بشكل كبير. يعني الدلالات الأولية أو المؤشرات الأولية لفصل الخريف هو خريف مبكر وخريف نشط وخريف يعني قد تكون فيه الحالات الجوية الماطرة كثيرة ومتعددة وأحيانا قوية، مما قد تنهي فصل الخريف القادم بكمية أمطار فوق المعدلات المعتادة.
0: شكرا كثير لك الراصد الجوي ليث العلامي، يسعد صباحك يا رب، ومشكور على إحاطتنا بكل التفاصيل المتعلقة بالحالة الجوية خلال الأيام القادمة إن شاء الله أيام هذا الأسبوع. نأمل من الله أنه يعني بصراحة خاصة الناس اللي ما بتحب فصل الصيف وما بتتحمل ارتفاع درجات الحرارة العالية، على الرغم من أنه فصل الصيفي اعتيادي لو بدنا نقارنه بالسنوات السابقة، لكن مع هيك في ناس خلص عمالها بتحكي إن شاء الله هو خالص فصل هالصيف وترجع الأجواء تبرد شوي إن شاء الله يا رب. المهم دائما نكون بصحة وعافية. شكرا للراصد الجوي ليث العلامي، وأكيد رح نكمل معكم عنا جملة كبيرة من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا. من إم زياد: صباح الخير، بحب أصبح عليك على جميع المشاهدين. يسعد صباحك إم زياد، وبحب أصبح على زوجي علاء أبو زياد وبحكي له الله يديمك فوق راسنا وربنا يشفيك ويعافيك، وبحب أصبح على بنتي لولو. يسعد صباحك يا ربي أم زيادة، صبحك بكل الخير أنت وزوجك وبنوتتكم، إن شاء الله ربي خلي لكم إياها ويهدي بالكم على طول. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا: صباح الخير، أنا بحب أصبح الجميع وبحب أني أبدي سعادتي باللي صار مبارح وعودة النبضة لقلب طول كرم، بس حابب أحكي كم شغلة لازم نأخذها بعين الاعتبار. لازم نحافظ على الزوار وما ننغص عليهم جيتهم. يعني مثلا جيت مبارح ولقيت واحد من إخواننا من الداخل سيارته مكلبشة وهو تايه سعادته وحلفائه حلفانه انه بيروح نابلس، عمره ما صار معاه هيك شيء، يعني بلا من يوم شغل واتغاضى عن الزوار، هاليوم مش رح تخرب الدنيا. يعني هو بيجي يوم السبت والسبت الجاي رح يجيب اصحابه واقربه، يعني خلي الماكينه تدور وبعدها اعمل شو بدك. هالحكي من وين طول كرم وخايف على مصلحته. يسعد صباح مرسل هاي الرسالة، صبحك بكل الخير. المفترض وحسب ما صرح وذكر رئيس الغرفة التجارية إنه العدادات لأهلنا من الداخل معفيين، يعني أصلا إحنا عممنا تقريبا على الجميع والكل انتشر عنده هذا الموقف والموضوع. هلأ موضوع إنه في حدا من أهلنا من الداخل تكلبش ما بنعرف، رح نتأكد إن شاء الله ونشوف شو السيرة، بس المفترض إنه تم الإعفاء. هلأ كم المدة؟ السبتات كلها على طول ولا لمدة معينة؟ رح نناقش هذا الموضوع إن شاء الله. بس كمان إحنا كلنا ثقة بأهلنا من طول كرم وتجارنا أكيد اللي رح يكونوا مستقبلين أهلنا من الداخل. قديش حلو لو كل تاجر حضر حاله يوم السبت وحضر محله وبضاعته وحضر ترمس هالقهوة، حط شوية شوكولاتة أو ضيافة هيك على الخفيف ويستقبل الناس، يعمل عرض مميز، ما بعرف هيك في ناس عندها أفكار حلوة أفكار إبداعية بتستقطب الزوار وبتستقطب كمان المتسوقين، فمش غلط. كل التحية والاحترام. من الرسائل من مأمون كوع: صباح الفل، من يجعل من نفسه عبدا لغير الله يفقد كرامته. كل التحية والاحترام. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلت فجر.

صباح الخير. صباح الخير لكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء. بس بدي احكي صباح الخير لزملائي, صبحهم بكل الخير على احمد الجلاد. الله يهدي بالك يا رب, تضل دائما مبسوط وفرحان ويديم عليك هالضحكه ويديم عليك هدات البال. صباح الخير لزملتنا انوار الحاج حمد, يسعد صباحكم. بدنا نحكي صباح الخير لاحلى وجه صباحي بنتصبح فيه كل يوم, ما بيبدا برنامجنا الا بصباحنا الحلو مع احلى بنوته تيا. يسعد صباحها يا رب ويخليها لاهلها ويفرحوا فيها ان شاء الله يا رب, ونخلي ان شاء الله يا ربي نفرح فيها كلنا بصراحه. يعني هذه واحده من افراد وطاقم برنامج طلت فجر اسره تلفزيون الفجر. بدنا نحكي صباح الخير, بدنا نحكي صباح الخير لكل زملائي في تلفزيون الفجر. رحله فاصل

0: الله يهدي بال الجميع ويهدي بالك يا علاء. يسعد صباح الجميع وصباح الخير مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنت وإيانا. صباح الخير. تعرفوا شو؟ ما في مكان أو مكان هيك عمل إلا ما يكون في مناوشات وبنفس الوقت بيكون في مواقف ظريفة ومواقف حلوة وجميلة. فصباح الخير للجميع. وبدون الطوش والمشاكل مستحيل يكون في ألف مودة بين الموظفين. فصباح الخير لكم جميعا. يسر السرغلي يسعد صباحك يا ربي. صباحك بكل الخير. مشكور دائما على متابعتك لكل الأحوال ولكل المواضيع في البلد. ودائما وبدي أوجه كل التحية صراحة لكل شبكة مراسلينا الرائعين اللي بيكونوا موجودين بكل منطقة من مناطق الضفة الغربية بكل مكان. فصباح الخير لإلهم. إن شاء الله يا ربي يديم عليهم الصحة والعافية. وكمان في عنا رسائل صباحية ما شاء الله. رسائل اليوم كتيرة. خلونا نروح لوحدة من هالرسائل اللي عمالها بتوصلنا. صباح الخير لأحلى برنامج وأحلى مذيعة. شكرا. اللهم أصلح حالنا ويسر أمورنا وارزقنا من حيث لا نحتسب. وبحب أصبح على زوجي الغالي أبو رمزي. الله يعطيه الصحة والعافية يا رب. من أم رمزي فرعون. صباح الخير لك يا أم رمزي. سعد صباحك يا رب وديم عليك الصحة والعافية. خلي لك الزوج العم أبو رمزي. وصباح الخير لأحلى بنوتة وأحلى ممرضة غزل. وإن شاء الله يا رب أيامها بالسلامة بمشيئة رب العالمين. صباح الفل والياسمين لكل الأهل بالأحبابة. صباح الخير لكل المحبين المتابعين لبرنامجنا الصباحي برنامج طلة فجر. من بداية ولغاية اللحظة هم متابعين أوفياء. فصباح الخير لإلكم جميعا. رح نروح لمحطة تالية. هاي المحطة اللي رح نحكي فيها عن سباستيا، هالبلدة الفلسطينية اللي بتحمل بحجارتها حكايات آلاف السنين. من هالحكايات ومن هالحجارة ومن هالبلدة مرت حضارات وإمبراطوريات وشعوب كثيرة، ولكن آثارها ظلت في هالبلدة لحتى تروي قصة المكان من العصور القديمة. اليوم بتنتقل سباستيا لمرحلة جديدة من تاريخها بعد ما تم إدراجها بمنظمة اليونسكو في عام 2026 ضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. القرار مش مجرد اسم يضاف إلى قائمة دولية، هون بنحكي اعتراف بالقيمة العالمية لهالموقع الأثري والتاريخي اللي كلنا كأبناء الشعب الفلسطيني بنعتز فيه. اليوم بدنا نعرف شو يعني هذا الإدراج، شو اللي رأته اليونسكو في سباستيا، شو اللي بيخلي هالموقع استثنائي على مستوى العالم. كل هالتفاصيل أكيد رح نتحدث عنها مع ضيفنا اللي بينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي رئيس بلدية سباستيا الأستاذ محمد عازم. يسعد صباحك أستاذ محمد.
1: يعني صباح الخير لك، صباح الخير لكافة مستمعينا في تلفزيون الفجر، لأهلنا في محافظة الكريم وعلى كل امتداد الوطن.
0: يسعد صباحك يا رب وصباح الفل والياسمين. اليوم لما بنحكي عن هذا الخبر الهام ونقول إنه سباستيا أدرجت على قائمة اليونسكو، شو يعني هالقرار؟ شو يعني هالخبر؟
1: نعم، يعني قضية إدراج بلدة سباستيا على قائمة التراث العالمي هي ليست حدث عادي، هو حدث كبير واستثنائي ليس فقط لسباستيا وإنما هو لفلسطين. هذا الاعتراف هو عبارة عن شهادة دولية من المجتمع الدولي يؤكد أن هذا التراث والحضارات الموجودة وبنيت على مدار 5000 عام في بلدة سباستيا، والشعب الفلسطيني حافظ على هذه الحضارات وعمل على حمايتها، هو من يستحق أن يتمتع بهذه الشهادة أو من يحمل هذه الشهادة التي أتت من المنظمة الدولية المعنية بالحفاظ على التراث والموروث الثقافي والحضاري ليس فقط في فلسطين وإنما على امتداد العالم، وإنما في فلسطين بشكل خاص كون أن هناك بلدة فلسطينية تاريخية عمرها أكثر من 5000 عام، تعددت الحضارات التاريخية والأثرية والعمرانية في هذه البلدة، وأيضا أهمية سباستيا الدينية لوجود مقام يوحنا المعمدان سيدنا يحيى في بلدة سباستيا.
0: اليوم لما بنحكي عن إدراج سباستيا في قائمة التراث المعرض للخطر، هو اعتراف بقيمتها وبنفس الوقت جرس إنذار من أجل العمل على حمايتها.
1: بكل تأكيد، يعني هذا الاعتراف يعني له تبعات كبيرة وكثيرة. ما بعد هذا الاعتراف بكل تأكيد المنظمة الدولية أصبحت مساءلة ومسؤولة وجهة اختصاص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية هذا الموروث الثقافي والحضاري في بلدة سباستيا الممتد على حوالي 5000 دولم من أراضي بلدة سباستيا. بكل تأكيد اليوم بلدة سباستيا بعد 24 تموز عام 2026 لن تكون كما قبل هذا التاريخ. هذه الشهادة الدولية والاعتراف الدولي ببلدة سباستيا سيكون له تبعات قانونية وإدارية. التبعات القانونية بأن هذه المنظمة الدولية اليونسكو مسؤولة اليوم عن معاقبة ومحاسبة دولة الاحتلال عما تقوم فيه بلدة في عما تقوم به في بلدة سباستيا، خاصة أن حكومة الاحتلال رصدت عشرات الملايين من الشواكل لأعمال التنقيب داخل المنطقة الأثرية، وهذا الإجراء وهذه المشاريع الاحتلالية في البلدة هي أصلا مخالفة للقانون. ولكن عندما يكون هناك اعتراف دولي ببلدة سباستيا من المجتمع الدولي من منظمة اليونسكو وبإجماع منظمة اليونسكو وأعضاء منظمة اليونسكو في بلدة سباستيا، بكل تأكيد سيعمل هذا على تشكيل إطار قانوني لحماية بلدة سباستيا مما تتعرض له من انتهاكات.
0: اليوم احنا بنحكي عن مواقع أثرية كثيرة مختلفة متنوعة ومنتشرة في فلسطين الحبيبة، لكن سباستيا مختلفة عن عشرات المواقع الأثرية اللي موجودة فيها. شو اللي بيخليها فعليا مختلفة؟ ولما بنحكي عن اليونسكو تحدثت عن تعاقب حضارات وفترات تاريخية مختلفة في الموقع، ايش ابرز هاي المراحل اللي ركزت اليونسكو عليها؟
1: يعني عندما تحدثين عن سباستيا تتحدثين عن بلدة ذات بلدة متحف كبير. يعني سباستيا لوجود حضارات كثيرة ومتعددة امتدت على مدار 5000 عام، وأيضا وجود مقامات دينية كمقام سيدنا يحيى، هذا جعل من بلدة سباستيا ذات أهمية كبرى لدى ليس فقط الشعب الفلسطيني وأبناء سباستيا وإنما لدى العالم أيضا الذي يهتم بشكل كبير جدا في المواقع التاريخية والأثرية، بالإضافة إلى أهمية دينية للطائفة المسيحية الشرقية التي عندما تزور فلسطين لابد من زيارة سباستيا، وهذا يعتبر جزء أساسي في الحج المسيحي إلى فلسطين. نعم، هذا الاعتراف يشكل كما تحدثنا هو الإطار القانوني والحامي لبلدة سباستيا، بالإضافة إلى أيضا أن هناك سيكون معايير ستتبعها بلدية سباستيا في الحماية والحفاظ وأيضا في عمليات الترميم. وبلدية سباستيا ما بعد هذا الاعتراف بكل تأكيد هناك فرق فنية سيتم إرسالها لتدريب طواقم في سباستيا والعاملين بالقطاع السياحي لتأهيلهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في الحفاظ على هذا الموقع.
0: يعني العالم أصبح اليوم مطالب بمتابعة ما يحدث للموقع من خلال إدراج سباستيا ضمن هذه القائمة في اليونسكو.
1: نعم، هذا شيء مهم جدا. العالم اليوم ليس فقط سيراقب ما يحدث وإنما أيضا سيعمل على حماية سباستيا من خلال الإجراءات القانونية التي تتمتع فيها المنظمة الدولية. والمنظمة الدولية هي منظمة كما تحدثنا ليست فقط في فلسطين، ما هي منظمة دولية معنية بالتراث العالمي في كل مكان، ولكن في فلسطين هناك خصوصية كون فلسطين وسباستيا تقع تحت احتلال يحاول تهويل وتزوير هذا التاريخ. من هنا فإن أهمية إدراجها تأتي من أهمية بلدة سباستيا. لولا كانت الأهمية التاريخية والدينية لسباستيا بهذا الحجم لما كان هناك إجماع على التصويت لبلدة سباستيا وإدراجها على قائمة التراث العالمي.
0: يعني دائما ما تعرف سباستيا بأنها محط كبير للزوار في السنوات السابقة. مع هذا القرار، وهذا موضوع جدا مهم، اليوم احنا بنحكي سباستيا رح تتحول من جديد من بعد إدراجها في اليونسكو إلى وجهة سياحية عالمية، يستطيع الجميع أنه يجي على سباستيا ويتعرف على كل الآثار اللي موجودة فيها.
1: يعني هذا الإجراء هو جزء أساسي ومهم أيضا ما بعد الاعتراف. يعني كل الدول أو كل المواقع التي يتم الاعتراف بها من منظمة اليونسكو بكل تأكيد سيكون هناك توجيه للزيارات والرحل الدولية لهذه المناطق. من هنا يأتي تشجيع السياحة الدولية لبلدة سباستيا، بالإضافة أيضا إلى أن بلدة سباستيا ستدخل في المنهاج الدولي سواء في المؤسسات العلمية الأكاديمية العليا أو حتى في مدارس التي لديها دول تنضم إلى منظمة اليونسكو. من هنا فإن أهمية القرار تأتي بالإضافة إلى أهمية القانونية، أهمية ترويج سباستيا، أهمية دعم سباستيا ودعم المشاريع البنية التحتية ومشاريع الترميم، بالإضافة أيضا كما تحدثنا وهو أن تكون بلدة سباستيا اليوم في كافة المؤسسات العلمية في دول العالم.
0: وللسنوات القادمة قديش مهم أنه يكون شبابنا والجيل الجديد مهتم وراعي لكل شيء بما يخص صبستيا، خاصة لما إحنا بنحكي عن صبستيا البلد، البلد القديمة، الحرف اليدوية، الموقع الأثري، هذه كلها إلها قيمتها الكبيرة والعالية في بلدة صبستيا. قديش أنتوا اليوم ومن خلال هذا القرار وإدراج صبستيا على في اليونسكو مهم لجيلنا الجديد ولشبابنا يضلوا محافظين عليها كإرث وكهوية في فلسطينية.
1: يعني بالضبط، يعني بلدة صبستي وأهالي صبستي تحديدا حافظوا على هذا الإرث التاريخي على مدار عمر أبناء صبستي وعلى مدار آلاف من السنوات التي عاشت فيها هذه الحضارات. بكل تأكيد الاعتراف اليوم أعطى دفعة معنوية لأبناء صبستي للحفاظ والترميم وحماية هذا الموروث بشكل أكبر. يعني هذا الاعتراف هو ليس فقط هو شهادة دولية، وإنما هو أيضا دفعة معنوية لأبناء صبستي للاستمرار في حماية هذا الموروث الثقافي الحضاري.
0: كل التحية والاحترام لكم على متابعتكم الدائمة، على المتابعة المستمرة من أجل الحفاظ على هويتنا وتاريخنا وموقعنا الأثري، على المكان اللي بيحكي آلاف السنين وبيحكي عن عصور كثيرة مرت على هذه الأرض. وكل التحية والاحترام لكم لمتابعتكم الدائمة لما يتعلق بهذا القرار، وإن شاء الله يا رب ترجع الأيام كعاهد سابقها وزمانها وترجع الحركة السياحية ممتازة ومميزة في صبستيا، تستقطب كل السواح من كل دول العالم للتعرف واستكشاف هذا الموقع الأثري. شكرا كثير لك الأستاذ محمد عازم رئيس بلدية صبستيا، يسعد صباحك يا رب، إلك ولكل أهلنا في صبستيا الحبيبة.
1: شكرا لكم ولاهتمامكم، ونتمنى من خلالكم أيضا لكافة أبناء شعبنا على امتداد الوطن زيارة صبستيا.
0: كل التحية والاحترام، شكرا كثير لك أستاذ محمد، ويسعد صباحك. وصباح الخير لكل المتابعين اللي بيبعتونا رسائل صباحية، صبحكم بكل الخير أكيد. صباح الخير للي بيبعتونا رسائل نصية صباحية، يعني بنحكي صباح الخير للخالي مقبول صباح، يسعد صباحك يا رب وكل أيامك. صباح الخيرات والبركات، اللهم سخر لنا من يحمل لنا الخير بين يديه وفي قلبه وقوله وفعله. صباحكم سعادة، صباحكم فل ياسمين، وصباح الخير لأهل طول كرم الحبيبة. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح نبض الحياة، نبض القلب لطول كرم، صباح الحركة، صباح الحركة بركة. مبارح السبت كان يوم مختلف في مدينة طول كرم، مشهد طال انتظاره من 4 سنوات، لكن مع إعادة فتح حاجز شوفة أمام مركبات أهنة من الداخل فلسطين المحتل لتدخل مئات وآلاف المركبات إلى المدينة. هالمشهد اللي أعاد لسوق طول كرم حركة افتقدتها المدينة طويلا. طبعا كان هذا الإنجاز بالتزامن مع انطلاق حملة هلا طول كرم بأسبوع تسوق بيحمل عروض، خصومات، فعاليات كثيرة تم ترتيبها. كمان السؤال اليوم، هل يا ترى احنا بنحكي عن دراسة، خطط مستقبلية رح يتم وضعها من بعد ما عشنا أجواء يوم أمس السبت؟ كيف رح يكون وضع هالخطط، على أي أساس؟ وكمان شو بيعني فتح حاجز شوفة لاقتصاد مدينة طول كرم؟ خلونا نحكي أكثر بالتفاصيل مع ضيفنا اللي بينضموا إيانا من خلال استوديو برنامج طلة فجر، الأستاذ قيس عوض، رئيس الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في طول كرم. صباح الخير أستاذ قيس.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب. مشكورين، يعطيكم ألف عافية، بارك الله في جهودكم، كل التحية والشكر لكل من كان شريك في إنجاح هذا الحدث اللي عشناه كلنا في طول كرم يوم أمس.
1: في البداية كمان مرة صباح الخير. امبارح طبعا تم فتح حاجز شوفي لأول مرة منذ 3 سنوات، اللي بكينا نعمل على وضغطنا على فتحه منذ فترة. حاجز شوف امبارح فوت تقريبا 3200 سيارة على مدينة طول كرم. شهدت مدينة طول كرم يعني حركة تجارية ليس في وسط البلد، في جميع أنحاء المحافظة، على قطاع كراجات السيارات، مغاسل السيارات، المحلات التجارية، المطاعم، كلها امبارح مكت ما شاء الله عندهم حركة. هذا بدل على تعطش أهل الداخل إلى زيارة محافظة طول كرم، اللي بتربطنا معهم علاقة اجتماعية، علاقة قرابة، علاقة نسب، علاقة حب ومودة بيننا وبين أهل الداخل. أهل الداخل بحبوا مدينة طول كرم، بحبوا أسواق مدينة طول كرم، بحبوا تجار مدينة طول كرم لأسعارها المميزة ولمعاملتها المميزة. وإحنا كغرفة تجارية بدلنا جهد إنه مبارح ما يكون منغصات، وفرنا المواقف، استقبلناهم أحلى استقبال، تعاملنا معهم أحسن تعامل، وفرنا المتطوعين داخل المدينة لأخذ استطلاعات الرأي من عرب الداخل. إحنا بنقول بكم مبسوطين في زيارة طول كرم كأول مرة. أهل الداخل في منهم من 3 سنين مش داخلين طول كرم، دخلوها أول مرة. كل هذا أعطانا دافع قوي إن الأسبوع القادم يبقى عندنا همة ونشاط أكثر لاستقبالهم. الأمور ماشت امبارح كما خططنا إلها كغرفة تجارية مع الجهات الشريكة، مع الإخوة في الارتباط، مع الإخوة في الأجهزة الأمنية، مع الجميع، مع البلدية، مع جمعية رجال الأعمال. بكت يعني خطة ماشي، صلنا من خطط لها 4-5 أيام. الحمد لله إنها الأمور مشت، وكانت حجم السيارات اللي داخل لطول كرم منيحة. نتطلع إلى الأسبوع القادم كمان مرة إن نعمل عدة فعاليات في المحافظة، في المدينة، من معرض نسوي، من برضو انتشار المتطوعين، فتح المدارس. كمان شكر للإخوة في شركة العدادات إنهم على فعل تعاونهم مع الغرفة التجارية ومع البلدية واستقبالهم للزوار. هاي كلها بتساعد على جذب المتسوقين للمدينة.
0: صحيح. يعني إحنا لما بنحكي أبو آدم بصراحة، يوم كان مليء بالفعاليات، كان مليء الحمد لله رب العالمين بصوت الناس، صوت الزوار، هذا الصوت اللي اشتهيناه من زمان بصراحة أنا نسمعه وطالبنا كثير. لما بنحكي تعاون الكل، بلدية، العدادات موضوع جدا مهم، لأنه يعني بنسمع كثير قصص من هون ومن هناك، ولكن العدادات هم معفيين من دفع رسوم العدادات أهنا من الداخل.
1: إحنا بنقول يعني بدنا نقول إنهم يعني شركة العدادات متعاونة معنا. لم تسجل امبارح أي مخالفة اتجاه سيارة من عرب الداخل. نتطلع إلى برضو افتتاح المدارس، فتح المدارس الأسبوع القادم، يعني أكثر من مدرسة حتبقى مفتوحة إن شاء الله. كذلك بدنا نعمل كمان مواقف نتوفر، إذا في مواقف يعني رايحة تستأجر الغرفة التجارية مواقف. كل هذا لاستقطاب أهلنا في الداخل.
0: يعني أنتوا مواقف خاصة أنتوا حتستأجروها تفتحوها مجاني أمام أهلنا من الداخل، رح تعملوا على الإعلان والترويج لهذا الموضوع؟
1: إحنا رح نعمل على الإعلان والترويج. امبارح كمان مرة بنكرر إنه لم تخالف أي سيارة في المدينة، فتح مدرسة العدوية، كذلك متتابعة المتسوقين. احنا بننظر لبرنامج متكامل، يعني خطة شاملة تسويقية للمحافظة من خلال انطلاقة حملة هلا طول كرم، مش لأسبوع، لأكثر من أسبوع. هاي بتشمل حملة خصومات برضو، حملة فعاليات، حملة مسابقات، كله ضمن خطتنا التسويقية. احنا نتعامل مع خبراء تسويقيين يسوقوا المدينة وترويجها. امبارح برضو كانت دور برضو للسوشيال ميديا من الداخل والصحفيين اللي غطوا الحدث، اللي نقلوا صورة انها طول كرم مدينة آمنة، مدينة بترحب فيكم. انتشار الأمن برضو في المحافظة كان له دور، يعني أعطى طابع للزائر إنها محافظة طول كرم آمنة. كل التحية للإخوة في الأجهزة الأمنية على انتشارهم وتنظيم حركة السير، وكذلك أعطاء رسالة للمواطن الفلسطيني إنه الأمن موجود داخل المحافظة داخل المدينة. هذا بعطي طمأنينة للزائر اللي بيجي على طول كرم.
0: كل الاحترام. يعني إحنا بنحكي هون بندرس شو اللي صار مبارح علشان إحنا نحسن ونطور ونشتغل أكثر، نعطي أكثر لأهلنا من الداخل. كلها خيارات مفتوحة أمامنا إنه يكون السبت القادم إن شاء الله لسه يوم أجمل من السبت الماضي اللي هو يوم أمس. لما بنحكي عن فعاليات أسبوع تسوق حملة هلا طول كرم، أكيد بتنظيم من تلفزيون الفجر، الغرفة التجارية، ملتقى رجال الأعمال كان لهم دور طبعا. أكيد ما بننسى نحكي شكرا للارتباط العسكري الفلسطيني على الدور اللي قام فيه من أجل إعادة فتح حاجز شوفوا كان موجود في الميدان لحظة بلحظة لمتابعة دخول المركبات. طيب اليوم لما إحنا بدنا نحكي عن الوضع الاقتصادي والتجاري، كانت التجربة الأولى، وطبعا إحنا كنا مبارح قرب حاجز شوفة وسمعنا الأهالي صار يحكوا إحنا والله جايين نشوف إذا عن جد فاتح الحاجز، بدنا نعرف كيف الدخلة وكيف نخرج من طول كرم سهلة ولا لأ. فيعني فينا نعتبرها إنها كانت زيارة استكشاف،
1: زيارة استكشاف
0: للطريق أول زيارة.
1: كمان مرة، لأول مرة منذ 3 سنوات تم تشهد طول كرم هذه الحركة من دخول أهلنا في الداخل. إذا لاحظت طوابير من السيارات عدد كبير، السير متواصل. إحنا بقينا إحنا وياكم على المخصوم إجبار، ولاحظت حجم دخول السيارات متواصل
0: وطول فترة النهار.
1: وطول فترة النهار.
0: طب التجار كل القطاعات اشتغلت برأيك؟
1: إحنا بنقول الحمد لله. لو اشتغل جاري وأنا ما اشتغلتش بكرة أنا بشتغل جاري، هذا فنتمنى الرزق للجميع. يعني قطاعات قلت لك اللي شهدتها أكثر إشي القطاعات، المدارس كموسم مدارس،
0: أماكن المحلات القرطاسية،
1: قطاع السيارات، المغاسل والكراجات برضو بقى عليه إقبال، المطاعم في طول كرم بقى عليها إقبال، حتى الناس بقت مبسوطة. بقول لك لو ما اشتغلت شوفي المنظر إنه لأول مرة في شفناه من 3 سنين. نتمنى الرزق للجميع، نتمنى إنها تعود طول كرم لعهدها لسنواتها الماضية، إنها تكون أزمة وكل وزيادة عدد المتسوقين في المدينة.
0: يعني أنا هذا اللي كنت عمالي بذكره في بداية البرنامج وبحكي إنه يمكن مش الكل كان متوقع حجم المبيعات، ولكن يكفي إنه شفنا طول كرم عمراني بالأهل بالناس بالزوار. وكمان هاي فرصة إنه من كل أهلنا من كل المناطق إنهم من الداخل فلسطيني طبعا يكون في إنهم زيارة لطول كرم. لو بدنا نحكي عن جدول فعاليات
1: بس أنا بدي أنوه يعني إنها الأزمة بقت في جميع جميع مدينة طول كرم. يعني وين ما تلاقي تمشي بتلاقي أزمة، ما اقتصرتش على منطقة معينة. صحيح. فبتلاحظ إنها بقت طول شوارع طول كرم امبارح هيك نابضة في الحياة. يعني إنه بتقول إنه إشي جديد، تقول وقفة عيد بقت في طول كرم.
0: الحمد لله.
1: كمان مرة من رحب فيهم، أهلا وسهلا فيهم.
0: طيب احنا بنحكي طبعا ان شاء الله يعني من هون لاخر الاسبوع اكيد رح يكون التجهيزات ترتيبات منكم اعدت بالكامل لكيفيه استقبال اهلنا من الداخل طيله ايام الاسابيع القادمه. يوم السبت رح تتابعوهم تستقبلوهم بالضيافه الجميله، تفتحوا لهم الكراجات، رح يكون ان شاء الله بنتمنى انه يكون مش كراج واحد، اكثر من كراج. شبابكم العاملين بالميدان يتواصلوا مع الاهالي عند المداخل وينوهوا لهم وين هاي الكراجات اللي بيتم الاصطفاف فيها بشكل مجاني، ساحات المدارس، تعاون شركة العدادات، وهذه نقطة جدا مهمة. تحس وبتعرف أبو آدم، ما بعرف إذا هذا الكلام صح أو لا، في بعض الناس بتحس وكأنها يعني التعاون الكبير من شركة العدادات مهم جدا علشان ما يضلوا الناس بالعالم يحكوا بقصة العدادات وكأنه يعني بيمسكونا من إيدنا الضعيفة. لا، إحنا بدنا نحكي لازم يكون تعاون كبير من شركة العدادات عشان ننهي هذا الموضوع.
1: تعاون جميع المؤسسات اللي في المحافظة، هذا أعطى صورة وانطباع عن محافظة طول كرم. الإخوة في البلدية، الإخوة في جمعية رجال الأعمال، الإخوة في الارتباط، الإخوة في الأجهزة الأمنية، كلها جهود تضافرت وتكاملت مع بعض لإظهار مدينة طول كرم في على تصور. هناك صفحات بتهاجم مدينة طول كرم اللي بنحكي عنها، اللي هي أسعارها غالية، شركة العدادات، لا، طول كرم أسعارها مميزة، تجارها مميزين في التعامل، أصنافها مميزة، طريقة استقبال الزائر برضو من تجارنا بقت مميزة. كل الاحترام للجميع،
0: كل الاحترام للجميع. وبدي أحكي شغلة مهمة جدا، بدي أشكر أهل طول كرم اللي صبروا، تحملوا وصبروا كتير، يعني مش سنة ولا سنتين، نحكي ثلاث سنوات وفايتين بالرابعة، بس الحمد لله.
1: احنا أخت ريهام بدنا نحكي عن موضوع حاجز شوفي، حاجز شوفي صلنا يعني تقريبا من شهرين موعدين فيه، كل جمعة تختلف عن الجمعة اللي قادمة، بدنا نتحقق انه يعني انه فتحوه، ونتطلع انه يفتح على طول، يعني احنا عندنا جهد انه نفتحه على طول. طبعا الإخوة في الارتباط العسكري سيادة اللواء ناصر البوريني كان له الجهد الأكبر في هذا فتح حاجز شوفي، اللي بنتوجه له في التحية والشكر من قلب مدينة طول كرم، انه كل الشكر لسعادة اللواء على جهوده. للأمانة هذا الزلمي ما

0: جيش موجود فيها داخل المدينة. فهذا كله يعني أمرار بتخلي مواعيد برامجنا لآخر فترة عشان نشتغل في ظروف صعبة للأمانة. وهذا اللي كان في يوم الجمعة أعلننا عن فتح حاجز شوفي عبين ما أخذنا كامل التنسيقات وكامل الترتيبات فتح حاجز شوفي.
1: يعني بدنا نحكي اللهم لا حسد ودعاء الخشب يعني على وضع طول كرم اللي كان مبارح, وإن شاء الله يا ربي على طول تكون طول كرم كويسة عامرة بناسها وأهلها. بعد بكرة يوم الثلاثاء إن شاء الله عنا مناسبة جدا عظيمة ومميزة. بدنا نحكي عن فعاليات كثيرة مخططين لإلها, عمالكم بتحكوا عنها, مدرجينها على طاولة الغرفة التجارية.
0: احنا يعني احتمال يعني نأجل فعالية مولد النبوة ليوم السبت. كذلك يعني في بازار نسوي أتوقع.
1: مهم في فعاليات.
0: إحنا دائما على مدار العام السابق كانت عندنا كل يوم فعالية. بل يعني ليه لاحظت في السنة الماضية اشتغلنا ضمن خطة تسويقية للمحافظة ونجحت من خلال استقطاب البساط, من خلال المعارض اللي كبناها, معرض استقطاب تبعين السوشيال ميديا زي مزرعة حبيبة على دوار جمال عبد الناصر بكاثة, إقامة عدة بازارات نسوية على ساحة السرايا. هذا برضو احنا قاعدين بنعد خطة لكامل لمدة شهر انها تضلها ماشي الامور, بعدها سننطلق الى مهرجان طول كرم الرابع بنعمرها.
1: كيف الهمة؟
0: الهمة عالية.
1: ضايل شهر عندكم يعني احنا تقريبا احنا شهر وشوي يعني
0: صريح العبارة نجاح مهرجان طول كرم الثالث دفعنا لمهرجان طول كرم الرابع. طول كرم الرابع اعلن عنه يوم الاحد اتوقع يعلن عن افتتاح البوثات للي بدها الشركات خلال 48 ساعة. بقت مساحات المعرض 90% محجوزة منه. هذا دليل على نجاح مهرجان طول كرم الثالث وثقة الشركات في منظمين الحدث اللي كان. مهرجان طول كرم الرابع اسمحي لي نحكي فيه على
1: تفضل طبعا.
0: إله لجنة خاصة في التنظيم تتعامل في نزاهة وشفافية في اختيار المشاركين ضمن الحق الكامل لجميع التجار والمصانع انهم يحجزوا اماكنهم. اسعاره رمزية. احنا في مهرجان طول كرم الرابع الثالث تم صرف مبالغ لصندوق الطالب الفقير $10,000 لجامعة خضوري و$2,000 لجامعة القدس المفتوحة. هو ليس ربحي بل هو مهرجان تسويقي للمحافظة.
1: كل الاحترام.
0: نتطلع برضو لمؤسساتنا ندعمها فيهن. اتوقع مهرجان طول كرم الرابع سيبقى الأضخم على مستوى الوطن. احنا استقبلنا 600,000 سائر في مهرجان طول كرم الثالث. نتمنى ان يكون العدد اكبر من حيث التنظيم والترتيب والمساحة.
1: 600,000
0: استقبلناهم في مهرجان طول كرم الثالث.
1: متوقع أن يكون
0: العدد أكبر على المساحة. طبعا إحنا كبرنا المساحة داخل جامعة خضوري اللي بنشكرها على حسن الاستضافة. بنشكر الدكتور حسين وجميع الطاقم فيها اللي استقبلونا في مهرجان طول كرم الثالث, وكمان مرة استقبلونا في مهرجان طول كرم الرابع خضوري. إحنا اخترنا موقع خضوري لقربه من السوق كأقرب نقطة لمدينة طول كرم, كذلك لجامعة خضوري تمثل النبض لكل الكرمي. إنها جامعة كرمية.
1: صحيح.
0: لازم ندعمها, لازم نسوقها ونظهرها في أحلى حل إلها
1: إن شاء الله.
0: نعمل برضو مع أخت ريهام على تنظيم عدة فعاليات مختلفة داخل المهرجان غير عن الفعاليات السابقة. طبعا مفاجآت عديدة راح تبقى في المهرجان. كلنا ثقة في اللجنة اللي بتشتغل على المهرجان, سواء من تلفزيون الفجر أو من الإخوة في الغرفة التجارية, مديرة الغرفة والأخ بلال. لجنة خاصة طبعا شكلات وهم بديروا المهرجان, وكلنا ثقة فيهم ينظموه في كل نزاهة وشفافية
1: إن شاء الله. أكيد. وإحنا بانتظار هذا الحدث الأضخم على مستوى الوطن قريبا إن شاء الله بشهر 10 القادم, وإن شاء الله يا رب يتم الأمور على خير. قبل ما ننهي حديثنا وإياك أبو آدم بدنا نذكر بنقطة جدا مهمة, ألا وهي أنه إحنا لما بنحكي عن دخول أهلنا من الداخل الفلسطيني, يعني بنرجع بنكرر يوم أمس كان تجربة زيارة استكشاف, لكن الأسبوع القادم السبت القادم مشيئة رب العالمين رح تكون فعاليات ضخمة, فعاليات كويسة. المتابعة مهمة جدا, يعني أي شخص بيتعرض لموقف معين من أهلنا من الداخل مباشرة نتواصل معكم كغرفة تجارية وأنتم بتقوم بمتابعة الأمر والموقف.
0: إحنا إلا متطوعين داخل الأسواق, وحتى يعني أعضاء الغرفة بقوا يلفوا في الأسواق, إحنا منتشرين في الأسواق. أي مشكلة, أي يعني أي شيء نسمعه سيء طوال يعني.

0: وللأمانة لم تسجل إلا حالات قليلة سيئة في هذا. نسبة قلت لك نسبة نسبة الزائرين اللي حكوا لنا يعني إنهم 80% يعني بكوا مبسوطين, يعني إحنا بنقول على 80% إنه بكت الأمور 100% ماشي, إلا تصير منغصات شوية من هنا ومن هنا, بس للأمانة إنهم بكوا متواصلين معهم وياتا مشكلة طوالي تنحل. يعني ما صادفت واحد منهم صارت معه مشكلة إلا حليناها. بقول لك كمان مرة تجارنا استقبلوهم برضو في أحلى استقبال, شكرهم شكرنا لتجارنا اللي صبروا لمدة 3 سنوات وتحملوا الأعباء وتحملوا الظروف الصعبة اللي مرت فيها طول كرم. نأمل إنه يزيد فتح الحياة وحواجز إحنا كغرفة تجارية كمان مرة استطعنا إنه نستقبل الزوار من خلال توفير شارع الحروش, إحنا اشتغلنا عليه كاستقطاب كمرحلة أولى. فتح حاجز عناب لما فتح يعني عفوا من 24 ساعة لاستقبال فتح
1: يعني ما في شيء بصراحة بيجي بالسهل على طول كرم,
0: ما في شيء,
1: كون صريحين وواقعيين. احنا استنينا كتير, ما في شيء بيجي بالسهل على مدينة طول كرم, لكن ومثل ما ذكرت أبو آدم من جديد بنشكر أهل طول كرم,
0: أهل طول
1: تجار طول كرم اللي صبروا وتحملوا لغاية ما وصلنا لهذا اليوم, إنه بدأنا بنشهد يعني بانفراجات, وإن شاء الله يتحسن الوضع تفتح كل الحواجز خروج وذهاب وإياب زي ما بيحكوها من أهلنا من الداخل وأمام كل أهلنا الزوار. المتابعات مستمرة, أي شخص من أهلنا من الداخل بتابعنا حاليا تعرض لموقف مباشرة نتواصل مع الغرفة التجارية مع المتطوعين. تعاون كبير مهم جدا من البلدية كمان, كيف رح يكون التعاون ما بينكم وبينهم لتنظيم الأسواق علشان يكون في حركة أسهل وأمرا للمتسوقين؟
0: العلاقة التي تربط الغرفة التجارية في جميع مؤسسات المحافظة هي علاقة تعاونية شراكية مشتركة. يعني الحمد لله إن إحنا مع جميع المؤسسات المدينة متعاونين ومشتركين في أي تفعالية تهم البلد, كذلك لتنظيم الأسواق إحنا متعاونين ومع البلدية ومن ثم جهودهم برضو اللي بيعملوها في البلد. للأمانة إنها جهود تبذل من قبل البلدية وقدام الناس يعني ظاهر هذا الحكي من ناحية تجميلية, من ناحية نظافة, من ناحية ترتيب.
1: بدنا اهتمام أكبر, بدنا أكيد اهتمام طبعا أكبر. ولكن إحنا
0: يعني إحنا نتطلع على حملة تنظيم الأسواق التي تنطلق قريبا. كمان مرة كل الشكر لبلدية طول كرم, كل الشكر لمؤسسات طول كرم, شكرا لتلفزيون الفجر وشكرا لك ريهام, أنت الجند المجهول معنا دائما معنا. ونتمنى التوفيق لهذه المؤسسة وأن ترتفع أعلى وأعلى.
1: بالعكس هذا واجبنا يعني.
0: للأمانة طاقم مميزين ومراسلين مميزين وعمرنا ما طلبناهم إلا لقناهم معنا في تغطية الفعاليات.
1: هذا واجبنا, هاي رسالتنا دائما إنه إحنا أولاد هالبلد وإحنا لها البلد ومن هالبلد, وكل شيء ممكن نطبعه لخدمة هذه المدينة, مدينة طول كرم الحبيب. وأي مدينة دائما بتحتاج للمساعدة إحنا دائما مادين إيدنا لحتى نقف جنبا إلى جنب إلى كل من يريد المساعدة, إلى كل من يريد فعليا إنه يعيد النبض إلى منطقته إلى مدينته إلى قريته إلى بلدته. إحنا صوت المواطن الفلسطيني, هذا واجبنا. بالعكس يعني أحبنا على قلبنا أصلا هذا التعب ولا شيء أمام إنه نشوف وجوه الناس فرحة سعيدة, وجوه التجار كمان سعيدة. أنا مبارح يعني صدقا كنت مغرمة بالمشهد الكرمي اللي كان موجود, الحمد لله رب العالمين. بتمنى منكم مضاعفة الجهد, يعني إحنا خلص هلأ بتصير المسؤولية عليكم أكبر, صرنا نطمع أكثر وأكثر.
0: إحنا مستعدين لكل شيء, وشو بنقدم لتجارنا بنبقى مقصرين.
1: كل الاحترام.
0: يعني الهدف الأول للغرفة التجارية هي دعم التاجر الكرمي, دعم الصناعة في طول كرم, دعم كل شيء يهم التاجر. إحنا تابعنا التجار من خلال الضرائب, من خلال أيات مشكلة يتوجه على الغرفة التجارية كان في طاقم يستقبله ويتعامل معه ويحل المشكلة. فالحمد لله إن إحنا برضو بتواصل مع الإخوة في التجار, وهذا اللي يعني كان التفاف حوالين الغرفة التجارية في جميع نشاطاتها وجميع فعالياتها.
1: كل الاحترام. شكرا كثير لك يا ابو ادم. استاذ قيس عوض رئيس الغرفه التجاريه الصناعيه في طول كرم، يسعد صباحك، مشكور على انضمامك اليوم وايانا، وهي ثقتنا فيكم المزيد من العطاء والمزيد من الجهد لخدمه ابناء هذه المحافظه ولخدمه تجارها من اجل تحسين وتغيير الواقع الاقتصادي والتجاري في مدينه طول كرم بصدق وبامانه وبدون اي تجميل. لو بدنا نقارن بين الأيام اللي مرقت، قديش أيام كانت تعيسة بصراحة، كانت أيام ثقيلة، كانت أيام حزينة، كانت مدينة طول كرم بصراحة وكأنها شخص مريض بفراش المرض. لكن بدأت طول كرم بالفترة الأخيرة والأشهر الأخيرة بدأت بالتعافي الحمد لله رب العالمين، بهمة أولاد هالبلد وشباب هالبلد، بهمة مؤسسات هالبلد. مرحلة التعافي مرحلة مهمة جدا، يجب أنه نضلنا ملتزمين ب الاهتمام أكثر وأكثر بهذه الفترة علشان وقت طول كرم ترجع مثل ما كانت سابقا، تكون واقفة أقوى وأفضل وأحسن. شكرا كثير لك أستاذ قيس من جديد، ومكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلة فجر، وباقي عنا محطات رح نتحدث فيها ونعرف أكثر عن تفاصيلها. لكن خلونا نروح لفاصل. قبل ما نروح لفاصل أستاذ قيس، فيها الرسالة وصلتنا، أنا آسف يمكن نسيتها، من مصدق أبو صلاح: صباح الخير طول كرم الصمود، صباح الخير تلفزيون الفجر والعاملين جميعا، صباح الخير للأستاذ قيس عوض، ومشكور جدا على هذه الجهود العظيمة اللي قامت بها الغرفة التجارية بالتعاون مع الارتباط العسكري والمدني، خطوة كانت ممتازة جدا، ربنا يديم الأمن والأمان والازدهار على مدينتنا الجميلة، نقترب من مناسبات جميلة، مولد نبوي، العودة للمدارس، وإن شاء الله نرى طول كرم بأبهج حلة لها إن شاء الله يا رب، اللهم آمين. كل التحية والاحترام لك الأستاذ مصدق أبو صلاح، يسعد صباحك، إلى كل تجارنا الأعزاء تجار الكرميين. حاليا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.

0: الشمس بعد.
1: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، يسعد صباحكم يا رب. يعني حكينا كتير وصفنا وتحدثنا عن شو اللي بيستنى طول الكرم إن شاء الله يا رب. السبت القادم جهزوا لي حالكم أهل طول الكرم، اللهم لا حسد، يعني زي ما بقولوها يبعد عنا عين الحساد، وتضل الوضع زي هيك ويكون أحسن وأفضل بمشيئة رب العالمين، وتكون الأمور كويسة على صعيد الحركة التجارية. التجار شو بدهم؟ بدهم يبيعوا، بدهم يبدلوا بضاعة، بدهم يسترزوا، بدهم يسدوا شوية هالديون. لما يكون في حركة بيكون في زيارات، التجار ممكن كمان يعني يقول لك أنا والله بدي عمال شوي، ها يوم السبت هذا بيفتح الأفق أمام عمال، أمام مجموعة كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل، بقول لك طب يوم واحد ماله مش غلط بروح وبشتغل، ليش لا؟ بالعكس هذا بيفتح أفق لقدام، وإن شاء الله يا رب يتحسن الوضع ويكون الحواجز مفتوحة مش بس أيام السبت، طيلة أيام الأسبوع مشيئة رب العالمين، علشان يكون في عنا تحسن أكثر من الواقع اللي بمر في اللي بنمر في طول الكرم. كملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ومن المحطات اللي رح نختم فيها مشوارنا الصباح اليوم الأحد بداية هذا الأسبوع رح نحكي عن الشباب الفلسطيني. شباب الفلسطيني اللي اليوم أمام واقع مختلف تماما، جيل بيعيش تحديات سياسية وتحديات اقتصادية وتحديات تعليمية وتحديات اجتماعية كبيرة، في الوقت نفسه هو الجيل الأكثر استخدام للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، ومن هون انطلقت وجاءت تجربة البرلمان الشباب الفلسطيني الذكي، منصة بتقول إنها بتريد إنه تجمع الشباب الفلسطيني من الضفة وغزة والشتات وتمنحهم مساحة للحوار والقيادة والمبادرة بل والانتخاب كمان عبر منصة رقمية. تعالوا نتحدث أكثر عن هذا البرلمان وطبيعة هذا البرلمان مع ضيفنا اللي بينضم وإيانا من خلال الاتصال الهاتفي، الأستاذ محمد جراب نائب رئيس البرلمان الشباب الفلسطيني الذكي الأول. صباح الخير أستاذ محمد.
2: صباح الخير أختي ريهام، وصباح الخير لفلسطين، صباح الخير لكل أهلنا في الضفة وغزة والقدس والشتات، وصباح الخير لكل شاب وشابة يحملون الأمل ويصنعون من التحديات فرصة. صباح الخير لإذاعتكم الكريمة إذاعة تلفزيون فجر جديد والجميع المستمعين، وسعيد جدا أن أكون معكم اليوم للحديث عن تجربة البرلمان الشباب الفلسطيني.
1: يسعد صباحك.
2: كانت تجربة جميلة جمعتنا رغم اختلاف أماكننا وأفكارنا، وأثبتت أن الشباب قادرون على الحوار والتنافس بروح المحبة والاحترام. وأود أن أؤكد أن هدفنا في النهاية هو هدف واحد، خدمة شباب فلسطين. واليوم بعد انتهاء الانتخابات تبدأ مسؤوليتنا الحقيقية، نريد أن يكون هناك برلمانا حاضرا في كل مكان، وأن يصل صوت الشباب من الضفة وغزة والقدس والشتات، وأن تتحول أفكارهم إلى مبادرات وعمل وأثر حقيقي.
1: كل الاحترام. لما احنا بنحكي عن برلمان بيجمع الشباب من الضفة وغزة والشتات، بدنا نعرف ايش هو هذا البرلمان، برلمان الشباب الفلسطيني الذكي.
2: يعني اسمحي لي اخت ريهام ان نلخص بنبذة بسيطة عن البرلمان. البرلمان الشباب الفلسطيني هذه فكرة الدكتور عبد الكريم مصطفى من غزة الحبيبة، طبعا اسمه البرلمان الشباب الفلسطيني الذكي، تمام. هو مساحة شبابية وطنية تهدف إلى تنظيم صوت الشباب الفلسطيني وتعزيز مشاركتهم في الحوار وصناعة المبادرات والقرار، وربط الشباب في الضفة وغزة والقدس والشتات ضمن إطار واحد قائم على المشاركة والتكنولوجيا.
1: طيب اليوم لما احنا بنحكي بصراحة عن الشباب وبنحكي عن برلمان، تمام، وبنحكي انه البرلمان قديش اليوم تم اختيار ضمن اسمه البرلمان الشبابي الفلسطيني الذكي، ليش اخترتوا انه يكون الذكي؟
2: احنا اخت ريهام وضحت لك احنا ليش اخترنا موضوع الذكي، لانه قائم على صوت الشباب من خلال منصات رقمية ومن خلال موضوع الذكاء الاصطناعي. احنا الحمد لله يعني تم التواصل مع البرلمان الشباب الأوروبي مع عدة مانحين بهذا الموضوع، وسيكون هناك بداية 1/9 إن شاء الله منصة رقمية للبرلمان الشبابي، أول منصة رقمية تختص بموضوع الشباب.
1: مين بيمثل الشباب الفلسطيني؟ لما بنحكي الهيئة التأسيسية بتضم تقريبا 500 شاب وشابة من الضفة غزة والشتات، كيف بتم أو كيف تم اختيار هال 500 شاب وشابة؟
2: هو تم من خلال رابط على الجروب الواتساب، تم التداول ما بين الشباب، وعدد الهيئة التأسيسية حاليا 550 عضو. كان الانتخابات حوالي 64% نسبة المشاركة، وكانت انتخابات نزاهة وشفافية وموضوع الإلكتروني.
1: حلو. طب اليوم لما احنا بنحكي هالعدد الكبير، هدول الشباب بيمثلوا فعليا كل شباب فلسطين، كيف تم منحهم صفة التمثيل عن الشباب الفلسطيني؟
2: صفة التمثيل؟ يعني لا يمكن لأي 500 شاب أو جسم واحد تمام أنه يمثل الشباب، ولكن هو كل صوت كل الشباب الفلسطيني بكل تنوعه. نحن نقول أننا منصة تمثيلية شبابية تسعى إلى التعبير عن قضايا الشباب وتوسيع مشاركتهم، ونريد أن نثبت التمثيل من خلال التواصل المستمر والاستماع إلى الشباب، ليس مجرد حمل لقب معين.
1: يعني في معايير واضحة لأنه هدول يمثلوا الشباب، مثل العمر، مثل المنطقة، المحافظة، التخصص، الموقع الجغرافي.
2: يعني أخت ريهام، يعني صفة التمثيل داخل البرلمان تأتي وفق النظام والآليات الانتخابات التنظيمية المعتمدة للبرلمان، والأهم أن الشرعية الحقيقية لا تأتي فقط من الانتخابات، بل من قدرة العضو على نقل قضايا الشباب والعمل من أجلها. المعايير واضحة، المفترض أن يكون هناك تنوع وتمثيل جغرافي وشبابي يراعي الفئات المختلفة، مثل المحافظة والمنطقة الجغرافية والجنس والتخصص والخلفية المجتمعية. هذا كله بيساعدنا على عدم حصر البرلمان في فئة واحدة من الشباب.
1: طيب اليوم معناها لما بنحكي عن كل هذه المعايير، كم عدد الأشخاص اللي كان بحق لهم التصويت؟ كم شخص شارك فعليا في التصويت؟ كيف كانت نسبة المشاركة؟ كيف تنافستوا من خلال القوائم؟
2: يعني احنا كان عندنا 540 مشارك اللي حق لهم الانتخاب ب 440 منتخب، نسبة المشاركة كانت 64%.
1: حلو. طيب اليوم لما احنا بنحكي بصراحة عن الذكاء الاصطناعي، وين بيدخل بالبرلمان هذا الذكاء في عمل البرلمان؟ كيف بيدخل الذكاء الاصطناعي؟
2: يعني أخت ريهام، احنا اشتغلنا على موضوع الذكاء الاصطناعي، واحنا هدفنا الرئيسي حكيت لك انه احنا بننطلق في منصة رقمية. وطبعا الذكاء الاصطناعي فعليا بيدخل في عدة مستويات، وأهمها جمع وتحليل آراء الشباب، تصنيف القضايا والمقترحات، تلخيص النتائج، ونعمل استبيانات ودعم إعداد التقارير، وأيضا المساعدة في الوصول إلى احتياجات الشباب بصورة أسرع.
1: اليوم لما بنحكي عن الشباب نفسهم، شو رح يحصل الشاب وقت ينضم لهذا البرلمان؟ شو رح يستفيد؟ رح يكون فيه له تدريبات؟ التدريبات رح تكون مجانية ولا بطريقة أخرى؟ رح يكون في مثلا ممكن يكون في فرص عمل او تشبيك مع مؤسسات، ممكن يكون مثلا منح دراسيه، كيف رح يستفيد الشاب وقت انضمامه لهذا البرلمان؟
2: يعني اخت ريهام، بدنا نحكي احنا مثلا انه سؤال انه هل يستخدم اتخاذ قرارات تحليل اراء الشباب موضوع الذكاء الاصطناعي؟ نعم صحيح، في تحليل الاراء يعني احنا شغالين موضوع تحليل الاراء وتقديم مؤشرات وملخصات، لكنه لا يجب أن يحل مكان الإنسان في اتخاذ القرار. الذكاء الاصطناعي بيساعدنا على فهم البيانات، أما القرار فيبقى مسؤولية الشاب والهيئة المختصة. الذكاء الاصطناعي بيساعدنا على معرفة أكثر القضايا تشغل الشباب، تمام؟ وهي أهم الاستخدامات. ممكن زي ما تحدثت سابقا، يعني ممكن نعمل إطلاق استبيان، منصة رقمية، تحليل آلاف الإجابات لمعرفة إيش القضايا المتكررة. ممكن نعمل استبيان مثلاً عن البطالة، التعليم، التدريب، الهجرة، المشاركة السياسة، الصحة النفسية، الفرص، الاقتصاد والآخره. هلا سؤالك جوهري، إن ماذا سيحصل الشاب عندما ينضم للبرلمان؟ نحن لا نريد أن تكون العضوية بمجرد اسم أو شهادة. نريد أن يحصل المشارك أو الشاب على فرصة للمشاركة والتدريب بناء على العلاقات وطرح المبادرات والعمل الجماعي والتواصل مع شباب مختلف المحافظات. زي ما تفضلت حكيت لك بالسابق أنه في عندنا القدس الضفة وغزة والشتات، تمام. أيضا من أهداف البرلمان بتأسيسه أن توفير برامج تدريبية وتطوير قدرات الشباب، وخصوصا في مجالات القيادة، العمل المجتمعي، الإعلام، التكنولوجيا، المشاركة المدنية والمهارات اللي لازم لسوق العمل بحسب البرامج والشركات التي يتم توفيرها. اللي حكيت لي عن موضوع المنح. على موضوع المنح، المنح الدراسية ليس حقا مضمونا لكل عضو بمجرد انضمامه، لكن من أهدافنا بناء شراكات مع الجامعات ومع المؤسسات والجهات الداعمة لفتح فرص تعليمية ومنح برامج تدريبية للشباب عندما تتوفر. وأيضا زي ما تفضلتي إنه إحنا دورنا يكون في تشبيك، تمام. وبدي أكد بشغلة، إحنا لما نحكي شغلة، تمام، نحكي ضمن الإمكانيات الواقعية، ما بنعطي وعود، تمام. البرلمان ليس جهة توظيف، ولا نريد أن نعطي الشباب وعودا غير واقعية، لكن يمكن أن يكون هناك جسر للتشبيك بين الشباب والمؤسسات والجامعات والقطاع الخاص، لأنه حكيت والمبادرات المجتمعية. نسعى إلى تحويل هذه المبادرات والفرص إلى تشبيك، إلى فرص تدريب وتطوع وتأهيل وفرص عمل متى توفرت. يعني أخت ريهام، الشاب يمتلك فكرة، والشاب تمتلك مهارة، ولكن والمؤسسة تمتلك فرصة. نحن بحاجة إلى هذا الجسر الذي يربط بينهم.
1: حلو. طب الشباب دائما بنحكي عن الشباب، والشباب قديش في له حصة كبيرة بهذا البرلمان. كمان بدنا نحكي عن المرأة، وين دور المرأة وتمكين المرأة؟ يعني وين المرأة في هذا البرلمان، هذا الجسم الكبير اللي بيمثل الشباب الفلسطيني؟ في نسبة محددة لمشاركة المرأة، ولا وجودها جسم أساسي بالبرلمان؟ ممكن نحكي إنه النساء والشابات قادرات وباستطاعتهم أن يوصلوا لمراحل القرار والقيادة؟
2: يعني بالتأكيد أخت ريهام، هذا من يعني من أساسيات الهيئة التأسيسية في البرلمان. أنا لما أحكي شباب بحكي عن ذكور والإناث. أنا حكيت لك قبل شوي، قلت لك الشاب يمتلك مهارة، والشابة تمتلك فكرة، والمؤسسة تمتلك فرصة. إحنا بحاجة لجسر هذا الموضوع، تمام. إحنا أصلا أطلقنا أول دورة ذكاء اصطناعي لأعضاء الهيئة التأسيسية، راح تبلش الأسبوع القادم. يعني هذا موضوع الذكاء الاصطناعي راح يكون عندنا إن شاء الله ب1/9 منصة رقمية. وبالتأكيد إحنا عددنا الخطبة الانتخابات 22 مرشح، تم فوز 7 حسب النظام الأساسي في الانتخابات، حسب النظام الداخلي إنه لازم يكونوا 7 أشخاص، رئيس ونائب رئيس والأخوان الباقيين هم أعضاء هيئة إدارية عليا. معنا احنا نسبة المشاركة المرأة، معنا 3 اخوات و4 شباب، تمام. وهي المرأة احنا نشتغل على الموضوع حاليا ان شاء الله، عن موضوع الذكاء الاصطناعي، ايضا دورات في هذا الموضوع، وسنعمل مع الشركاء وزي ما فضلت لك مع اتحاد مع البرلمان الشباب الاوروبي ومع بعض المؤسسات على تمكين المرأة الفلسطينية في مشاريع صغيرة. وحكيت لك أنا ما بدي أعطي وعود، إنما بدي أعطي حسب إمكانيات المتاحة.
1: من الأمور اللافتة اللي أنت ذكرتها أنه هذا البرلمان بيجمع الشباب من أماكن مختلفة، جنين، رام الله، غزة وغيرها على سبيل المثال. ممكن نحكي أنه لهذا الفضاء الرقمي أنه يفعل مع عجزة الجغرافيا والسياسة عن فعله، أنه قديش ممكن يجمع كل شبابنا من مختلف المناطق؟
2: يعني أنا حكيت لك أخت ريهام، من برلمان قائم على الجنس والعمر والمناطق الجغرافية هاي، وإحنا مستهدفين الضفة، غزة، القدس، الشتات. إحنا أخواننا في غزة شغالين على موضوع الدورات والتدريب والتشبيك بهذا الموضوع، وأيضا بالضفة يعني إحنا شغالين على كل المحافظات إن شاء الله. بداية 1/9 سيكون عندنا برامج ميدانية، سيكون عندنا دورات متخصصة بالذكاء الاصطناعي، وسيكون يعني هذا شيء جديد بضيف للبرلمان وبضيف للشباب أول منصة رقمية تمام سيتم انطلاقها في 1/9 للحديث عن قضايا الشباب، هموم الشباب، احتياجات الشباب، موضوع التدريب، التعليم، الهجرة، المشاركة، فكل هذه التفاصيل.
1: يعني هنا بنحكي إحنا الشباب مش فقط مستقبل فلسطين، مثل ما تعودنا دائما نحكي اليوم الشباب هم جزء أساسي من حاضرها ومن حقهم أنه يكون لهم صوت ومساحة حقيقية للمشاركة والتأثير وصناعة المبادرات. البرلمان الشباب الفلسطيني الذكي بيقدم تجربة جديدة بتعتمد على التكنولوجيا والانتخاب الرقمي والذكاء الاصطناعي، لكن التحدي الحقيقي بيبدأ من بعد الانتخابات اللي كانت وتم الإعلان عن التصويت، وهذا الصوت الشبابي اللي بيكون له أثر حقيقي على أرض الواقع. أشكرك كل الشكر الأستاذ محمد.
2: تفضل. أنا بدي أحكي أول شيء كل الشكر والتقدير للانتخابات المركزية والمؤسسة البرلمان الدكتور عبد الكريم مصطفى والدكتورة رندا كودادا وكل المشاركين من أخواننا في قطاع غزة الحبيبة والضفة والقدس والشتات. وبدي أختم في جملة، نحن لا نقول أن البرلمان الشبابي الفلسطيني الذكي جاء ليقول إننا نمثل كل شباب فلسطين، بل جئنا لنفتح مساحة أوسع حتى يسمع صوت الشباب بعضهم البعض، وحتى يتحول صوتهم من مجرد رأي إلى مشاركة أو مبادرة أو أثر. والنجاح الحقيقي للبرلمان لن يقاس بعدد أعضائه، إنما يقاس بما سيقدمه للشباب الفلسطيني على أرض الواقع. شكرا لك أخت ريهام.
1: شكرا لكم. يسعد صباحك أستاذ محمد جراب نائب رئيس برلمان الشباب الفلسطيني الذكي الأول على انضمامك اليوم معنا والحديث أكثر عن هذا البرلمان وكيف رح يخدم فئة الشباب. وبهيك مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، يعني إحنا حاولنا نجمل لكم كثير من المواضيع في برنامج اليوم الأحد مع بداية هذا الأسبوع. نأمل من الله أنه يكون أسبوع حافل بالفعاليات المميزة، يخلو من أي مشاكل ويكون أسبوع إنجاز للكل. وإن شاء الله يا رب المشهد اللي شفناه يوم أمس في طول كرم ينعاد ويتكرر، مش بس أيام السبت إنما طيلة أيام الأسبوع تتحسن هالأوضاع والأحوال في طول كرم الحبيبة يا رب العالمين. شكرا لكل من كان مساهم في إنجاح هذا اليوم، شكرا لكل شخص اشتغل وخدم هالمدينة، شكرا لكل شباب وأبناء وبنات هالمدينة، شكرا للشباب المتطوعين، شكرا للتجار للأهالي اللي صبروا على الأوقات والظروف الصعبة اللي مرينا فيها. نأمل من الله أن تكون الأيام القادمة أيام خير وأيام هدات بال. بهيك مشاهدينا الكرام متابعين الأعزاء بنكون وصلنا وإياكم ومع حضراتكم إلى ختام محطتنا الصباحية لنهار اليوم الأحد. كونوا دائما معنا في المتابعة أول بأول لحتى تتعرفوا أكثر على كل التفاصيل وتتابعوا معنا ونخليكم أقرب مع العالم من حولكم. قبل ما أنهي خلوني أتابع لكم أحوال الطرق للي مغادرين من طول كرم إلى محافظات أخرى. مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين كفر الديك جمعين طرق مغلقة. إنما نحكي عن زعترة، حوارة، جسر أودلة، دوار الطنيب، مفترق جيت، يتصهار، سرة، المربع، بورين، عورتة، دير شرف، حاجز عنابة، النبلياس، سلطة الظهر، برقة والفندق وبزارية ومدخل قبلان وجبارة ومدخل قلقيلي وبيت فوريك، كلها طرق سالكة ولله الحمد. عين شبلي تفتيش باتجاه الأغوار. لو بدنا نروح سريعا جدا لمحافظات الجنوب نحكي الكونتينر أزمة وتفتيش باتجاه الجنوب، عشغراب، بنين عيم، النشاش، المنشية، دوار تقوع، فرش الهواء سالك للداخل للخارج تفتيش، هاي الطرق سالكة. راس الجورة، دورة والفوار مغلقة، الفحص وسعير سالكة، نبي يونس، كثافة سير للخارج. إنما لو جينا لمنطقة الوسط المدخل الشمال لمدينة البيرة تفتيش للخارج، أما للداخل سالكة. بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة عطارة القديمة مغلقة، مدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا سالكة، عين سينيا البلد أزمة باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالكة، الجلازون كثافة سير باتجاه رام الله، بنحكي طريق ترمس عيا سنجل كثافة سير، بوابة النبي صالح تفتيش، عبود تفتيش. إنما لو بدنا نحكي عن باقي الطرق، سلواد يبرود، مدخل سنجل الشرقي، ترمس عيا سالكة للخارج، دير أبو مشعل سالك، دير نظام سالك، دير جرير، دوار مخماس، كفر عقب، عناتة، زعيم، المعرجات، طيبة، مداخل ومخارج أريحة، طريق الجفتة، كلها طرق سالكة والحمد لله رب العالمين. بهيك مشاهدينا ومتابعينا وصلنا معاكم لختام محطتنا الصباحية. قبل ما أنهي حابة أني أوجه تحيات لرعاة برنامجنا ويستاهلوا نصبح عليهم ونحكي لهم صباحكم فل وياسمين. شركة الماسة الشنتير للذهب والألماسة، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل للصرافة، أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. صباح الخير لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، للإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر أف أم، أحلى صباح من فجر أف أم.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر FM.

0: بحبك.
1: كوميرشال بريك فجر اف ام.
2: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
4: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
3: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
4: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت للمؤسسة للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
5: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
4: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
5: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
3: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
5: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
4: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
3: أوه والله البلعاوي مدللنا.
4: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
3: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
6: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
7: موقعنا طول كرم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
8: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: سان موريس، خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.
3: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست يا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: يما بلال، تعال روح لمشوار.
4: وين؟
3: عالسوبر ماركت.
4: شو بدك؟
3: جاج.
4: يعني من محل الجاج؟
3: لا، من السوبر ماركت.
4: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
3: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
5: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
6: سنيورة، عشرة عمر.
7: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042-439-200-17.
8: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعه.
3: اكيد ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمه التوصيل، يعني بلزم الشرح زياده يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش اسهل من هيك، بنوفر احلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الاضاءه الصح من اول مره.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الحسنة، علامة تجارية مسجلة لشركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم

الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر أفام. أهلا بكم. موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار سيكون اليوم الأحد بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. قوات الاحتلال تغلق عددا من مداخل مدينة أريحة وبلدتي العوجة وفصايل في الأغوار عقب عملية طعن مستوطن. وقال جيش الاحتلال بأن قوات خاصة وسلاح الجو يشاركون في عمليات البحث عن منفذ عمليات الطعن. يدعوت أحرنوت تقول عن مسؤولون أمنيون أنهم يحذرون من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار في ظل عنف المتطرفين اليهود الذي يستنزف جهود جيش الاحتلال المنهك أصلاً. رويترز عن وزير الخارجية السوري تقول بأن سوريا تمد يدها للدبلوماسية وتحث إسرائيل على اغتنام هذه الفرصة التاريخية. القناة 12 العبرية رئيس كولومبيا يوقع مرسوما لاستئناف تصدير الفحم إلى إسرائيل بعد تجميده من قبل الرئيس السابق خلال الحرب في غزة. الرئيس الأمريكي ترامب يعيد نشر خريطة لمضيق هرمز على موقع تروث سوشيال عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. أما في حالة الطقس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أفام.
2: الأخبار من فجر أفام.
3: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر، الرياح السائلة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق وجاف. يوم الثلاثاء أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق وجاف. يوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وجاف. خلال هذه الأيام كما العادي خلال فصل الصيف تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-21، نابلس 32-22، جنين وطباس 35-24، أريحة والأغوار 40-28، طول كرم وقلقيلي 33-24، غزة وخنينس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النهار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة.
4: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: مجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي بالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. أنا

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان؟
3: لوجي لان هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند، تول كرمة، شارع نابلس، مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك أجمل.

0: ما في اثنين اختلفوا عليها في مساحتها هي الأوسع، وبكل المقاييس الأولى بتطلع.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قاعات، سان موريس ليلة العمر في سان موريس.
0: قاعة خاصة للرجال، كوشات غاية في الجمال، وإكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قاعات، سان موريس.
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر اف ام

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية، شداد، 042 439 217.
2: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم

الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر فم. أهلا بكم. مكتب إعلام الأسيرات يقول بأن الأسيرات الحوامل في الدامون يواجهن إهمالا طبيا وسوء تغذية وظروفا صحية قاسية وتتأخر متابعة الحمل ومصادرة الملابس ومستلزمات النظافة. قوات الاحتلال تقتحم بلدة جلبون شرق جنين. بؤرة استيطانية جديدة بين جوريش وعقرب في نابلس. أطلقت وزارتان النقل والمواصلات والاتصالات والاقتصاد الرقمي اليوم خدمة توصيل رخصة القيادة الشخصية إلى المنزل في إطار جهود الحكومة لتطوير الخدمات العامة وتعزيز التحول الرقمي. تتيح الخدمة الجديدة للمواطنين تجديد الرخصة إلكترونيا عبر منظومة حكومتي دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب وزارة النقل لاستكمال إجراءات التجديد واستلام الرخصة. قوات الاحتلال ما زالت تطارد منفذ عملية الطعن في قرية العوجة وتجري عمليات تمشيط في مدينة أرجحة. القناة الثانية عشر العبرية تقول بأن رئيس كولومبيا يوقع مرسوما لاستئناف تصدير الفحم إلى إسرائيل بعد تجميده من قبل الرئيس السابق خلال الحرب في غزة. الرئيس الأمريكي يعيد نشر خريطة لمضيق هرمز على موقع تروث سوشيال عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. أما في حالة الطقس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدل سنوي العام بحدود درجتين مئويتين. كان هذا كل ما لدينا حتى ظهر. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر، الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق وجاف. يوم الثلاثاء أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق وجاف. يوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وجاف. خلال هذه الأيام كما العادي خلال فصل الصيف تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-21، نابلس 32-22، جنين وطباس 35-24، أريحة والأغوار 40-28، طول كرم وقلقيلي 33-24، غزة وخنينس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. وان تو تري فور. بلعب مع اني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، معرفتش حالي في المراي، كريسبي ايوب عالم تاني. ايوب اول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن اجنحة سمبوسك، كريسبي ايوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لانه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا. فجر FM.

الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: شركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 2017.
2: فجر FM.

0: مجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهزي لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.vs.
5: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: ما الذي يميز شراء سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك. أجمع

0: اثنين اختلفوا عليها في مساحتها هي الأوسع، وبكل المقاييس الأولى بتطلع.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قاعات، سان موريس ملك العمر في سان موريس.
0: قاعة خاصة للرجال، كوشات غاية في الجمال، وإكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قاعات، سان موريس.
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: 1 2 3 4. بلعب مع اني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي. كريسبي ايوب عالم تاني.
5: ايوب اول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن اجنحة سمبوسك، كريسبي ايوب عالم تاني.
0: فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: رجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز
1: سان موريس أحلى قعود سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه شاشات العرض الضخمة الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس خلي عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.

0: علامة تجارية مسجلة لشركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب ومان، لوجي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
0: فجر FM.

فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده اضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: اكيد، ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش اسهل من هيك، بنوفر احلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

نكملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك. أجمل

0: للرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر أف أم، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كل برغيف بلو برغيف دوق.

0: سينيورا عشرة عمر
1: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

نكملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM

رجال العشر بتقول لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم ومين جدنا؟

0: وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع، للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام فجر اف ام فجر اف ام مزيجك.

0: دقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم

الساعة الآن 7 مساء بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2 3 4.
2: بلعب مع إني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي. كريسبي أيوب عالم تاني.
3: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك. كريسبي أيوب عالم تاني.
4: فجر اف ام.
5: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: مجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف

مين قال العشرة بتقول؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم ومين جدنا؟

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

سينيورا عشرة عمر. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: وأحس يا حلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.